مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أخرجه مسلم.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: فيكم اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا رب، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه معنا. ما لبش يكلمنا على الإشمام وشوفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقرأها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه: فدرأوا فدرأوا فدرأوا. تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب، يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام، والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سماء الكل، نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاهم وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وذلك من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملا الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ها؟ قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هم مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزمك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي. وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي، انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات. مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره ما تزيد تعفص فيه هو تخل في حيطه انت تزيد تحطمه في الغي، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي معناتها ما نتهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجة، تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة،

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزل عليها، أما ما نخليوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. البي شو قولوا إب
2: إب،
1: ها باش نطول فيها، شو ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا، قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة. والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات، لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا

0: لين
1: ربي يجازيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد، راهو الاخوي ما هو شديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد. افضتم الله الله، وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط، حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي، حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط، البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك، ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في ساومات التلخيص خاطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: وسهالا
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها فهو بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان يقول لك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يروا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسيرش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرف سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية،
2: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. صلى عليك الله
1: يا خير الوصاب. من رياض السنة النبوية.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجديل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 533 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 145 إلى الآية 147 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجري،
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء.
4: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء.
1: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
4: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
1: سأريكم دار الفاسقين.
4: سأريكم دار الفاسقين.
1: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
4: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
1: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.
4: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.
1: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
4: ذلك بأن

0: الآخرة حبطت أعمالهم
1: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم.

0: الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: أحسنت بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب أحكام النون والميم الساكنة والمشددتين من الأبيات التي ذكرها الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله في منظومته المقدمة، ويقول في البيت رقم 62: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. هنا أمر بإظهار صفة الغنة من النون والميم إذا كانتا مشددتين، وإظهار غنة الحرفين لازمة في جميع صور تشديدها. مثال ذلك: فلما جن عليه الليل، هنا الميم مشددة في فلما، وجن كذلك النون مشددة، فلما جن عليه الليل كذلك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا مثلا، أو في الميم: أني بريء مما تشركون. هكذا تقرأ النون والميم المشددتين. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا

0: لقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء.
1: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء.
0: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.

0: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
1: سأريكم دار الفاسقين.
0: سأريكم دار الفاسقين.
1: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
1: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.
0: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.
1: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
0: ذلك بأن

0: الآخرة حبطت أعمالهم
1: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم
0: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
1: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
0: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: رياض الإملاء رياض الإملاء رياض الإملاء رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني. أعوذ

بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد. ومن

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
4: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
5: حب النبي صلي لي،
4: أنا بحب النبي مغروم. أنا بحب النبي مغروم، أنا بحب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجل

0: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 94 من نفس السورة بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 94 من نفس السورة بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
2: الحمد. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم، بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار، ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار، ورواته ثقات.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر ببر الوالدين وأبقى أبواب البر مفتوحة حتى بعد رحيلهما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا معاني الوفاء والرحمة وحسن العهد، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن قيمة تملأ القلب محبة وامتنان، وتذكرنا بأن العلاقة مع الوالدين لا تنتهي برحيلهما، إنها الوفاء للوالدين بعد وفاتهما. فكم من أب أعطى من عمره وجهده ليسعد أبناءه، وكم من أم سهرت وتعبت ودعت لهم في الليل والنهار. وعندما يرحل الوالدان يبقى في القلب الشوق، وتبقى الذكريات، ويبقى أيضا باب الوفاء والبر مفتوح. فالمؤمن الوفي لا ينسى فضل والديه، بل يستمر في الإحسان إليهما ما استطاع. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فالبر لا ينتهي بالموت، بل يستمر بالدعاء والاستغفار والصدقة وحفظ الجميل الذي تركه الوالدين في حياتنا. ومن أعظم صور الوفاء للوالدين أيضا الدعاء لهما، فالدعاء هدية لا ينقطع أثرها. فكلما رفع الإنسان يديه وقال: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، كان ذلك من أجمل معاني البر والوفاء. وقد ينشغل الإنسان بأمور الحياة، ولكن الوفي هو الذي يجعل لوالديه نصيبا من دعائه في صلاته وخلواته. فرب دعوة صادقة تبلغهما في قبورهما فتكون نورا ورحمة لهما. ومن صور الوفاء أيضا الصدقة عنهما، فإذا تصدقت بنية أن يكون ثوابها لوالديك فهذا من أبواب البر والإحسان. ومن أجمل الأمثلة في السيرة على الوفاء ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها، فقد كان يذكرها بالخير دائما ويكرم صديقاتها ومن كانوا يعرفونها. وكان ذلك صورة عظيمة من صور الوفاء لمن أحسنوا إليه في حياتهم. وإذا كان هذا وفاء للزوجة، فكيف يكون الوفاء للوالدين الذين كان سببا بعد الله في وجودنا وتربيتنا. ومن الأمثلة الجميلة أيضا ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد كان يحرص على إكرام أصدقاء أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاته، لأنه كان يرى في ذلك وفاء لوالده وحفظا لعهده. فالوفاء لا يكون بالكلمات فقط، بل بالأعمال التي تبقي الذكرى الطيبة حية. ومن أبواب الوفاء كذلك أن نحفظ القيم الجميلة التي علمنا إياها والدانا. فإذا كان يحبان الخير فلنستمر في فعله، وإذا علمانا الصدق والأمانة وحسن الخلق فلنكن خير من يجسد هذه القيم. ومن أجمل ما يصل الوالدين بعد وفاتهما أن يرى الناس أثر تربيتهما في أبنائهم. فاللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك وبارك له في صحته وعافيته، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، فقد أحسنوا تربيتنا وتعبوا من أجلنا. اللهم ارزقنا الوفاء لهم في حياتهم وبعد وفاتهم. اللهم اجعلنا ذخرا لهم، واجعل أعمالنا الصالحة نورا يصل إليهم في قبورهم. اللهم آمين يا رب العالمين. الوفاء للوالدين بعد وفاتهما ليس ذكرى نحملها في القلب فقط، بل هو دعاء لا ينقطع، وصدقة تجري، ورحم توصل، وعهد يحفظ، وخير يصنع بنية البر بهما. فلنتذكر دائما أن من أعطونا الحب والرعاية في صغرنا يستحقون منا الوفاء والدعاء بعد رحيلهم. وما أجمل أن يبقى اسم الوالدين حاضرا في دعائنا وأعمالنا وذكرنا الطيب لهما. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يرحم والدينا ووالد المسلمين أجمعين، وأن يجعلنا من الأبناء الوفيين البارين. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته ومنتهى علمه ومنته ورحمته ورأفته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدد حباته، لا إله إلا الله عدد حصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، ما بدأت به من فضلك فتممه، وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه، وما سترت علي بحلمك فلا تهتكه، وما علمته من قبيح علي فاغفره. إلهي، استشفعت بك إليك واستجرت بك منك، أتيتك طامعا في إحسانك، راغبا في امتنانك، مستسقيا وابل طولك، مستمطرا غمام فضلك، طالبا مرضاتك، مريدا وجهك، طارقا بابك، قاصدا جنابك، واردا شريعة رفدك، ملتمسا سني الخيرات من عندك، وافدا إلى حضرة جمالك، مستكينا لعظمتك وجلالك. فافعل بي يا رب العالمين ما أنت أهله من المغفرة والرحمة، ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ألهمنا في هذا الصباح الجديد طاعتك، وجنبنا يا رب العالمين معاصيك، ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك، وأحللنا بحبوحة جنابك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب، وأزهق الباطل عن ضمائرنا، وأثبت الحق في سرائرنا، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. اللهم احملنا في هذا الصباح في سفن نجاتك، ومتعنا يا رب العالمين بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل يا رب العالمين جهادنا فيك، وهمنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا بك ولك، ولا وسيلة لنا إلا بك إليك.

هذا أملنا أن يرضى الله سبحانه وتعالى علينا، فاللهم اجعلنا في هذا اليوم الذي بين أيدينا من المصطفين الأخيار، وألحقنا يا رب العالمين بالصالحين الأبرار السابقين إلى المكرمات، المسارعين إلى الخيرات، العاملين للباقيات الصالحات. اللهم اجعلنا في هذا اليوم في أوله وأوسطه وآخره من الساعين إلى رفيع الدرجات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، أرحب بكم أحبتي في الله تعالى وأحييكم في هذا الصباح الجديد، وأقول اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة تنعش بها الأرواح، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة تشرق بها الوجوه، وصل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبنا محمد صلاة ننال بها جميعا كل فلاح. هكذا أحبتي في الله تعالى نستقبل هذا اليوم الجديد، نستقبله بهذه الطاقة الإيمانية، ونقول جميعا من شغاف قلوبنا وبصوت واحد: بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو مفتاحنا أحبتي في الله تعالى، فلنفتح به أبواب الخير وأبواب الجمال، أبواب السعادة والفرح والسرور ما دمنا في اللحظات الأولى من هذا الصباح. هيا كل واحد فينا يكون طارق لهذه الأبواب، لأبواب الخير. وتحية الإسلام موصولة إلى أخي الكريم طارق التايب، وأمل لنا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء على امتداد ساعتين من الزمن. كذلك تحية الإسلام موصولة من القلب إلى أختي العزيزة سوسن الفرجاني، تؤملنا التنسيق العام والإخراج المرئية على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذا نتواصل معكم أحبتي في الله تعالى صوتا وصورة بإذن الله، فمرحبا بالأحبة، مرحبا بكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب. هذا هو صوتنا إليكم من خلال مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. هيا نحرص على تحقيق الفلاح في هذا اليوم، فلنسرع أحبتي في الله تعالى ولنعجل استباق الخيرات، ولنأخذ بزمام المبادرة، المبادرة أحبتي في الله، فلنبادر بالكلمة الطيبة، فلنبادر بفعل الخير الذي يحبه منا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال الكيس أحبتي في الله، فالكيس من اتعظ بأمسه واجتهد في يومه واستعد لغده. هذا هو الكيس أحبتي في الله تعالى، فلنكن من الذين يتزينون بهذه الصفات، وهكذا بإذن الله تعالى نحرص على الفلاح بإذن الله تعالى في هذه الساعات التي بين أيدينا. ونبدأ على بركة الله تعالى في يومنا هذا مع القرآن الكريم ومع صوت أختنا القارئة التونسية المتميزة شيماء الوذرفي. سننصت بإذن الله تعالى إلى ما تيسر من سورة البقرة، وتحديدا أواخر هذه السورة القرآنية الجليلة. هيا أحبتي في الله تعالى نحسن الإنصات إلى كلام رب العالمين، عسى أن يفتح لنا بإذن الله تعالى أبواب الخير وأبواب الجمال. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الرسول الإنسان،
2: الرسول الإنسان.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: عالم كل سر وخفية.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله تطمئن

0: الحمد لله رب العالمين على هذه الفرصة الجديدة. أحبتي في الله تعالى، هيا بنا صغارا كبارا نساء رجالا نحسن عرض أنفسنا أحبتي في الله على القرآن الكريم، على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحسن استثمار هذا اليوم الذي بين أيدينا، وهذا من باب الكياسة. فالكيس من التعظى بيومه واجتهد، من التعظى بأمسه واجتهد في يومه، فهيا نطرق باب الاجتهاد وبذل السعي المحمود الذي يحبه منا الله سبحانه وتعالى. وعن هذا سنتحدث بإذن الله تعالى، سنجحذ هممنا في هذا الصباح بمعية سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي، نتواصل معه كل يوم اثنين وثلاثاء مباشرة من سوسة لننشر هذه الرسائل الإيمانية التي من شأنها أن تجعلنا بإذنه تعالى ممن يعمرون هذه الأرض بالصلاح والفلاح. أسعد الله صباحكم سيدي هشام الجبلاوي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صباحنا صباح الصالحين، وكذلك أن يجعل ألسنتنا ألسنة الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين.
0: اللهم أمين. اللهم أمين. وهذا ما نرجوه سيدي هشام، نريد أن نتحرك بجوارح مستقيمة سوية بإذن الله تعالى تحقق عمارة الدنيا. وهذا هو العنوان الرائع الذي سنستأنس به بإذن الله تعالى على امتداد حصتين اليوم بإذن الله تعالى وغدا إن كان في العمر بقية. عمارة الدنيا وابتغاء الآخرة في ميزان الإسلام. شكرا لكم على هذا العنوان المتميز سيدي هشام.
1: بارك الله فيك. فعلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم لآله
1: وصحبه أجمعين. دائما إنسان يتبادر إلى ذهنه بعض الأسئلة، فيقول هل خلق الإنسان ليجمع المال ويحقق النجاح ويبني مستقبله، أم خلق ليعبد الله ويستعد للآخرة؟ وهل نحن مضطرون إلى الاختيار بين النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة؟ هذه الأسئلة الإنسان في كثير من الحين يطرحها على نفسه، ويرغب في الإجابة المقنعة التي تكون إجابة إنما مقتبسة من شرعنا الحنيف. وهذه أسئلة تبدو في ظاهرها متعارضة، لكن القرآن الكريم يقدم لنا جوابا يجمع بينها في آية واحدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى من سورة القصص: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه الآية إنها آية يعني ترسم للإنسان منهج حياة كاملة، أن يعمل للدنيا ويبتغي الآخرة ويحسن إلى الناس ويتجنب الفساد. وبالتالي حينما نريد أن نقف عند بعض العناوين التي ترسخ معاني هذه الآية، فأولا نقول هل التوازن بين الدنيا والآخر والآخرة تنازل عن الدين أم هو من صميمه؟
0: نعم.
1: يعني هذا سؤال يعني ضروري يطرحه الإنسان.
0: طبعا نعيده بعد إذنكم سيدي هشام. هل التوازن بين الدنيا والآخرة،
1: هل التوازن بين الدنيا والآخرة
0: تنازل؟
1: يعد تنازل تنازل عن الدين أم إنه من صميمه؟
0: نعم.
1: يعني هذا التوازن يعني بين الدنيا والآخرة، كيف يوازن الإنسان بين دنياه وآخرته؟
0: نعم،
1: هذا هو المطلوب. فيتصور بعض الناس أن الاقتراب من الله سبحانه وتعالى يقتضي الابتعاد عن الحياة، وأن الزهد يعني ترك العمل، وأن الإنسان كلما قل ماله كان أقرب إلى ربه. هذا مفهوم خاطئ عند كثير من الناس، رابح عند كثير من الناس. فبعض الناس يعتقد التدين اعتزال الناس والإنزواء ربما للتعبد أو للعبادة، وهذا مفهوم خاطئ. سوف نبين يعني الخطأ في هذا المفهوم الذي ربما يحمله كثير من الناس. فالإسلام لا يقرر هذه المعادلة. ربي سبحانه وتعالى قال لم يقل اترك ما أتاك الله، وإنما قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة.
0: نعم.
1: أي اجعل أيها المستمع الكريم أيها المؤمن، اجعل ما أعطاك الله طريقا إلى رضوانه. أعطاك مالا فأنفق منه في الخير.
0: نعم.
1: وأطعم أهلك وأعن المحتاج. أعطاك علما فانفع به الناس. أعطاك صحة وقوة فاعمل وأتقن العمل والإتقان.
0: نعم.
1: أعطاك منصبا أو مسؤولية فاعدل وأحسن أن تكون عادلا ومحسنا.
0: نعم.
1: فالمطلوب ليس أن تهجر الدنيا بل أن تحسن التعامل معها.
0: أي.
1: وأن لا تتحول نعمها إلى قيود تستعبد قلبك. هذا هو المطلوب.
0: يعني عطايا رب العالمين ينبغي أن نجعلها وسيلة عبادة وسيلة تعبد. نعم.
1: وسيلة قرب من الله.
0: قرب من الله.
1: وتعالى.
0: نعم.
1: بارك الله فيك. ولذلك تلك المقالة التي نعرفها وأنا دائما رد أسمائنا من كثير من أهل العلم، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك.
0: أي.
1: في كل مقام أقامك الله فيه وهيأك الله له فعليك أن تستعمله فيما ينفع الناس وفيما يقربك من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: يعني ولذلك نقول يعني ليس المطلوب ليس أن نهجر الدنيا وأن ننزوي وأن نعتزل الناس بل أن نحسن التعامل معها. وهذا التوازن يتصل بمقاصد الشريعة، فالشريعة جاءت لحفظ مصالح الناس في دينهم ودنياهم والصفات التي تقوم عليها حياتهم.
0: نعم.
1: ومنها الدين والنفس والعقل والنسل والمال وهي كليات
0: الكليات
1: الخمس. نعم. ومن هنا لا يمكن أن نفهم الدين على أنه دعوة إلى تعطيل مصالح الناس
0: طبعا. نعم.
1: أو إهمال حاجاتهم، كما لا يمكن أن نجعل عمارة الدنيا مبررا يعني لنسيان الله أو تجاوز حدوده. شفت أننا دائما معادلة يجب أن تكون بهذا التوازن يعني.
0: صحيح.
1: دائما.
0: نعم.
1: نعم. إنما المطلوب دنيا تعمر بالعدل والعمل وقلوب تعمر بالإيمان ونعم تستعمل في الخير. يعني هذه دائما الإنسان أن يزعها في نصب عينيه.
0: نعم. بها نحيا يعني هذه الثلاثية بها نعيش أيامنا المقدرة لنا في هذه الدنيا الفانية.
1: بالضبط. نعمر هذه الدنيا بماذا؟ بالعدل والعمل والإنجاز والنفع، ونعمر هذه القلوب بالإيمان الخالص، وكذلك نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ونستعملها في الخير.
0: الحمد لله. نعم.
1: نعم. الأمر الثاني كذلك العمل والإنتاج من أبواب عمارة الدنيا. ونحن دائما يعني نقول الإنسان حين يحتسب يومه، حينما يحتسب جهده، حينما يحتسب سعيه، أي عمل، وأنت تصبح صح في هذا ربما وتجد تعبا، فإنك حينما تحتسبه لله سبحانه وتعالى يكون في ميزان حسنات.
0: أي جميل. أي.
1: نعم. وأنت ترافق الأبناء إلى المدرسة فأنت مأجور على ذلك.
0: نعم.
1: حينما توصيهم، حينما يعني تحفهم بعنايتك ورعايتك فأنت مأجور على ذلك.
0: يعني
1: الأمة
0: كل حركة
1: التي تقوم باكرا.
0: أي.
1: للاحتناء.
0: أي.
1: بأبنائها.
0: أي.
1: وتهيئهم للدراسة، هي الآن تعمل وهي تنتج وهي تكدح وهي يعني تبذل قصارى جهدها حتى توصل هؤلاء الأبناء إلى هذه المراتب. وهذا كله من باب عمارة الدنيا.
0: نعم. يعني كل حركة نيوها لله سبحانه وتعالى، وهذه بالحق نذكر بها أنفسنا في هاللحظات الصباحية. يعني حركة توا موجودة في الديار التونسية، في سياراتنا، في شوارعنا، نحتسب لله سبحانه وتعالى يعني كل هذا سيدي هشام.
1: بارك الله فيك. فذلك يحثنا ويحضنا على الجهد والبذل.
0: نعم.
1: ونتأمل كيف يربط القرآن بين العبادة والسعي في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض.
0: نعم.
1: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني هناك صلاة وذكر ثم انتشار في الأرض، وهناك طلب للرزق، فلا تعارض بين أن تكون عابدا لله وأن تكون عاملا ناجحا، ولا بين أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وكذلك أن تخطط لمستقبلك وتأخذ بالأسباب. ما في تعارض بين هذا وذاك.
0: طبعا.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل.
0: نعم.
1: هذا حديث رواه الإمام مسلم. ثلاث وصايا تختصر منهجا كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يقول المعاني الكثيرة بقليل من الكلمات. شو الحديث هذا؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: نعم،
1: ثلاث وصايا تختصر هذا المنهج المتكامل. احرص على ما ينفعك، استعن بالله، لا تستسلم للعجز.
0: جميل. هل نستطيع أن نقول علينا أن نحرص على هذه الدنيا من هذا الباب سيدي هشام؟
1: نعم نعم، هذا هو علاش قلت الحرص.
0: أي،
1: لأن هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة.
0: نعم.
1: أي، نعم. وهنا نحتاج إلى إعادة النظر في مفهوم النجاح. فالنجاح ليس أن تحصل على وظيفة فحسب، بل أن تؤديها بأمانة.
0: صحيح.
1: وليس أن تبني مشروعا فحسب، بل أن تبنيه بالحلال وتراعي حقوق العاملين والمتعاملين معك. هذا المطلوب.
0: أي والله.
1: وليس أن تحصل على شهادة علمية فحسب، بل أن يتحول هذا العلم إلى معرفة نافعة وخدمة للمجتمع.
0: نعم.
1: ولذلك إذا أردنا أن نضرب مثال نقول، فالطبيب الذي يخفف ألام المرضى، والمعلم الذي يبني العقول والأخلاق، والمهندس كذلك الذي يتقن عمله، والفلاح الذي يوفر الغذاء، وكذلك التاجر الصادق الذي يلتزم الأمانة، كل هؤلاء يسهمون في عمارة الأرض.
0: صحيح، يعني رؤية أخلاقية بامتياز،
1: ويرجى لهم الأجر.
0: نعم.
1: الأجر.
0: نعم،
1: يرجى لهم الأجر إذا صحت نياتهم والتزموا حدود الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله،
1: شوف التكامل بين هؤلاء جميعا. يعني
0: صحيح،
1: هؤلاء فاعلين في هذه الحياة الدنيا، كل هؤلاء.
0: نعم.
1: هؤلاء مأجورين على أعمالهم. الأمر الثالث الذي نختم به فيما بقي من الوقت.
0: نعم.
1: متى تتحول الدنيا من نعمة إلى فتنة؟ وقتاش؟ تتحول الدنيا إلى فتنة عندما تصبح الغاية التي تبرر عند صاحبها كل وسيلة. حين يكذب من أجل المال، ويظلم من أجل المنصب، ويغش من أجل الربح، ويهمل أسرته من أجل مظهر اجتماعي، ويؤخر صلاته حتى تستغرق أعماله. يعني هذه الدنيا تحول بينه وبين هذه المقاصد وهذه الأمور.
0: صحيح.
1: هنا لا تكون المشكلة في العمل أو المال، بل في اختلال الأولويات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا حديث متفق عليه. فقد يكون الإنسان غنيا بالمال لكنه فقير إلى القناعة.
0: نعم.
1: لا يشبع مهما جمع. وقد يكون أقل مالا لكنه مطمئن.
0: نعم.
1: يعمل. نعم. ويجتهد ويشكر الله على ما رزقه. ولذلك قال الله تعالى، ولا تنس نصيبك من الدنيا.
0: نعم سيدي.
1: خذ نصيبك من الحلال واطلب الرزق.
0: نعم.
1: واعتني بصحتك، وأحسن إلى أهلك، واستمع واستمتع بما أباح الله لك، لكن لا تجعل الدنيا تنسيك من خلقك وهو رب العزة.
0: جميل.
1: ولا تجعل هذا الطموح يسرق منك دينك وأخلاقك.
0: نعم، هذا هو سيدي هشام.
1: ولذلك يضيف القرآن مبدأ لا يقل أهمية عن العمل والنجاح، وهو الإحسان. وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: أحسن الله إليك. نعم.
1: فكل نعمة يعني تحمل مسؤولية، إذا وسع الله عليك فهناك من يحتاج إلى مساعدتك.
0: نعم.
1: وإذا كذلك علمك فهناك من ينتظر أن تنفعه بهذا العلم. وإذا منحك الله قدرة ومكانة، اجعلها بابا لقضاء حوائج الناس.
0: نعم، ربي يجعلنا من أهل هذه الأعمال.
1: نعم.
0: ومن أهل هذه الرؤية الإيمانية الجميلة لهذه الدار، دار الدنيا. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي. شكرا
1: فعلا، يعني هذه في كلمة في أقل من ثانية.
0: نعم.
1: تقول إن قيمة النجاح لا تقاس بما جمعته لنفسك فقط، بل أيضا بما أضفته إلى حياة الآخرين.
0: جميل، نرجو أن نترك هذا الأثر ونحقق هذه.
1: نعم.
0: الإضافة وهذه الزيادة.
1: نعم.
0: في هذه الدنيا لتكون
1: سبحانه وتعالى الإخلاص في قول والعمل.
0: اللهم أمين.
1: وأن يلهمنا الله رشدنا، وأن يجيرنا من شرور أنفسنا.
0: أمين.
1: وأن يجمعنا دائما على الخير.
0: أمين يا رب العالمين.
1: ويوم مبارك للجميع.
0: شكرا.
1: وسعي مقبول إن شاء الله.
0: اللهم أمين، سعي مقبول للجميع. فهيا نترك الأثر الجميل ولنحقق الإضافة والزيادة لتكون دار الدنيا طريقا آمنا سعيدا بإذن الله تعالى لدار الآخرة، وهي خير وأبقى.
2: إشهار.
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
4: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض.
2: وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
0: تقدمها لكم مليكة قسام.

0: صباحنا أجمل أحبتي في الله تعالى بالقرآن الكريم ومع القرآن الكريم. عدنا إليكم بسورة التين بصوت المقرأ الشيخ إلياس بن نور، جزاه الله عنا كل خير، وشكر موصول لكل طبعا القراء ولكل المقرئين ولأهل القرآن عموما في تونس الحبيبة. وسورة التين ترسخ فينا المعنى الذي حرص على تبليغه الشيخ هشام الجبلاوي. رجاؤنا أن نجعل من هذه الدار دار فوز وربح وفرح فلاح، فالحمد لله رب العالمين. الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهيا نحقق الاستثناء الوارد في سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فربي اجعلنا من أهلي هذا الأجر يا رب العالمين. وهذه بشرة قرآنية، وأكيد سيدتي صليحة بن سلطان كعادتها الطيبة تبشرنا بمشاعر من القرآن الكريم. عسى أن نمتن علاقتنا أكثر وأكثر بهذا الكتاب الجليل والعظيم. أسعد الله صباحك سيدتي وغاليتي صليحة بن سلطان.
1: بارك الله فيك غاليتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بما يرضي.
0: اللهم أمين. اللهم أمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سيدتي صليحة، نواصل مع القرآن الكريم ومع كلام رب العالمين، عسى أن نحقق المقصود بإذن الله.
1: إن شاء الله السميع العليم. هي عادة ولا بأس في العادة. العادة الطيبة تصبح عبادة بفضل الله، الحمد لله. هذه العادة التي تدفعنا أن نزرع التفاؤل في القلوب ونزف البشائر من القرآن ومن السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذن من البشائر الربانية التي ذكرها الله في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الشرح، إن شاء الله ربي يشرح صدورنا جميعا يا رب العالمين.
0: أمين أمين.
1: قوله في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني هذه الآية يعني عندها وقع كبير في النفوس سبحان الله، لأن فيها وعد من الله سبحانه. القاعدة اللغوية تقول إذا تكرر المعرف، يعني المعرف بلام التعريف ال، فهو واحد، وإذا تكرر الغير معرف يعني النكرة فهو اثنان أو زيادة. يعني ربي ذكر العسر في الآية مرتين ولكنه معرف، يعني عسر واحد. أما اليسر فهو مطلق سبحان الله لأنه غير معرف. إذن فالحمد لله الذي جعل العسر بين يسرين. هذه المفاهيم والمعاني الواسعة أستاذتي الفاضلة تكتسب بكثرة قراءة القرآن وقوة التمسك بعلومه والاستزادة من طلبه وتعلم كل ما يخصه. وفي هذا السياق يقول عليه الصلاة والسلام: كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به. إذن فكلما ازددنا تمسكا بهذا القرآن ازددنا معرفة بما لنا وما علينا.
0: جميل.
1: وهذا يعني هذا القول أشار الله له بقوله تعالى في سورة الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
0: نعم.
1: نعم. ومن أعظم أبواب الصلاح وأرقاها هو بر الوالدين، وما أعظمه يعني من شأن.
0: نعم.
1: فقال القرآن يتحقق به هذا الفضل العظيم، حيث إنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور.
0: نعم.
1: ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يعني الوالدان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. هذا الشرف العظيم والله.
0: نعم.
1: كما عبر عنه الإمام الشافعي سبحان الله: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. يعني هذه البشائر سبحان الله تجعلنا لا ننسى أورادنا من القرآن.
0: نعم.
1: لا ننسى الورد اليومي مهما كان المقدار، فقليل دائم خير من كثير ينقطع. هذا وبالله التوفيق. سبحان الله، هذه الآيات القرآنية والأحاديث تزيدنا تمسكا به وبفهم معانيه.
0: نعم.
1: والاستزادة من طلب علمه، فلا نكتفي بحفظ القرآن أو قراءة القرآن فقط، إنما نزيد كل ما نلقاه بيد متاع علم يزيدنا ترسيخ لهذه المعاني إلا ونطلبه وطلب العلم يعني كما جاء يعني في الشريعة فرض فريضة على كل مسلم ومسلمة. الاستزادة من العلم خير كثير.
0: ربي يوفقنا
1: إلى ما يحب ويرضى.
0: أمين. إن شاء الله ربي نحسن الاستزادة من العلم النافع رب العالمين من القرآن الكريم وعلومه الشريفة. قد اشمح لها رسالتك في هذا الصباح سيدتي صليحة، أكيد تبعث في نفوس أطفالنا وشبابنا همة كبيرة وعزيمة قوية، عسى أن يسلكوا هذا الطريق طريق العلم، فهو طريق عبادة بامتياز سيدتي صليحة. فربي قدرنا إن شاء الله على حسن تبليغ الرسالة هذه خاصة لأطفال وشبابنا.
1: اللهم أمين. وجميع الأعمار راهو القرآن يعني يحيي النفوس ويحيي القلوب ويجعلك يعني تمشي على طريق مستقيم
0: إن شاء الله. طبعا الكل معنيين بهذا الطريق بطريق الله المستقيم، فربي يجعلنا من أهله من السالكين في هذا الطريق بثبات إن شاء الله. أحبك في الله، جزاك الله كل خير، وأسعد الله صباحك وصباح كل المستمعين أينما كانوا في تونس وخارج حدود هذا الوطن الحبيب. نسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أبناءه من كل سوء من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين.
2: إشهار.
3: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تنس الكل أجرب شبيك خويف ساه؟
6: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
7: يا خويف
6: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في حياة كل إنسان لحظة يشعر فيها أن الأبواب قد أغلقت، وأن الأسباب قد نفدت، وأنه لم يعد يملك ما يفعل. وربما كانت أشد اللحظات على النفس هي التي لا ترى فيها مخرجا، ولكن القرآن يعلمنا أن ننظر إلى الأزمة بعين أخرى. يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تأملوا أحبة الكرام هذا المشهد: الأعداء خلفهما، والغار أمامهما، والظرف في غاية الخطورة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. لم يقل لا تحزن لأن الأعداء سيذهبون، ولم يقل لا تحزن لأننا نملك القوة، إنما قال: إن الله معنا. وهنا الفرق بين من يستمد أمنه من الأسباب ومن يستمد أمنه من رب الأسباب. وهذا لا يعني ترك الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأسباب الهجرة وخطط واختفى واستعان بمن يثق به. إذن التوكل ليس ترك الأسباب، بل ألا نعبد الأسباب. قد تفعل ما عليك ثم لا تجري الأمور كما تريد، سبحان الله. المهم هنا ما تقولش انتهى كل شيء، عملت ما أستطيع والأمر بعد ذلك لله. فكم من باب ظننت أنه لا يفتح، ولكن ربي سبحانه وتعالى بارك وفتحك الباب هذاك. وقد

0: من أمر خفت منه وتعدى، وقديش من حاجة اعتقدت أنها تمثل هذيك النهاية، لكن كان بداية شيء آخر. هك الحاجة اللي أنت ماشي في بالك اللي هي بشتوفة معاها أمورك أو بشتوفة معاها أمالك. لذلك إذا ضاقت بك الأسباب فلا تظن أن رحمة الله قد ضاقت. الأسباب محدودة، أما قدرة ربي راهي ما عندهاش حدود. قبس اليوم أحبة الكرام، إذا واجهت اليوم أمرا لا تعرف كيف تحله فافعل ما تستطيع، ثم قل بقلب مطمئن: لا أملك كل الأسباب ولكني أعلم من يملك كل شيء. وتذكر: لا تحزن، إن الله معنا. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وإلى قبس آخر من قبسات القرآن نلتقي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم طرابلسي.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ننال بها كل فلاح والفلاح كل الفلاح في كتابه العزيز أحبتي في الله تعالى. ونحن نتمم بإذن الله تعالى مع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري النظر في ألفاظ القرآن الكريم، عسى أن ترزقنا بإذن الله تعالى أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى فهما سليما وبالتالي عملا بالقرآن الكريم. موعدنا اليوم مع اللفظة الرابعة، فهيا أينما كنتم نأخذ الكنش ونكتب فيه بإذن الله تعالى هذه اللفظة الجديدة بعد أن فسر لنا سيدي سيف الدين الفهري اللفظة الأولى عسعسة، ثم كان لنا موعد مع اللفظة الثانية صلدة، ثم كان لنا موعد مع اللفظة الثالثة كادح، واليوم بإذن الله تعالى سيبين لنا الأستاذ سيف الدين الفهري بلاغة النظم ولطائف الإيمان في مشهد الحصيد القرآني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم تفكر يكشف المغطى وتدبر يرفع المقام ويعطي الفهم الأسمى. مرحبا أستاذتي الكريمة، تحية لكِ وللسادة المستمعين إن شاء الله.
0: مرحبا، جزاكم الله خير على هذه التحية الجميلة، صباح التدبر والتفكر إن شاء الله تعالى. إذن اليوم سنتدبر في هذه اللفظة القرآنية حصيدة بإذن الله سيدي سيف الدين الفهري.
1: نعم، وهو كذلك أستاذتي الكريمة. الحمد لله الذي جعل القرآن للحق لواء وجعل بيانه للقلوب شفاء ورفع إعجازه فوق هامات البلغاء، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد وأرشد العباد إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد ما تعاقب الآصال والآباد. أما بعد، فإن كتاب الله بحر خضم لا تحصى عجائبه، ونجم فخم لا تخفو كواكبه، الغائص في لججه يظفر بالدر الثمين، والمتأمل في نظمه يوقن بأنه تنزيل من حكيم حميد. وإن من أبلغ آيات الذكر الحكيم التي تخلع القلوب من هيبتها وتدهش العقول بجلال سبكها قوله جل في علاه سورة يونس فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
0: نعم.
1: يأتي النظم القرآني في هذه الآية الكريمة كالصاعقة البلاغية التي تبدد أوهام النفس البشرية وتكشف غطاوة الغفلة عن العيون الإنسانية. فالآية ليست مجرد إخبار عن زوال نبات أو هلاك أرض،
0: نعم،
1: بل هي مشهد كوني متكامل.
0: جميل سيدي سيف الدين، سنجوص في عمق هذا المشهد القرآني المتكامل بعد إذنكم بعد هذا الفاصل الإشهاري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: كي تشري سخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
0: ونواصل أحبتي في الله تعالى بكل انتباه مع سيدي الأستاذ سيف الدين الفهري مع هذه اللطائف، لطائف الإيمان في مشهد الحصيد القرآني من سورة يونس. سيدي سيف الدين.
1: نعم، وهو كذلك. نعم. وكما قلنا أستاذتي الكريمة، الآية ليست مجرد إخبار عن زوال نبات أو هلاك أرض، بل هي مشهد كوني متكامل يلخص قصة الوجود الأرضي حيث يتشابك فيه الإعجاز اللغوي بالعمق الإيماني ليرسم صورة خاطفة للزوال بعد الكمال والعدم بعد الوجود.
0: نعم.
1: تكشف الآية الكريمة فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس عن ذروة إعجاز النظم القرآني في تصوير زوال الدنيا الخاطف ومفاجآت القدر الإلهي. فيأتي هذا التعبير الرباني الخاتم لمشهد الأرض بعد أن أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. قال تعالى فجعلناها، التاء هنا تفيد السببية والتعقيب، السريع، يعني لم يتأخر تدمير هذه الزينة، فبمجرد صعود ظن القدرة والتمكين في قلوب أهلها جاء الأمر الإلهي بغتة دون مهلة أو تراخٍ. قال فجعلناها، والضمير هنا يعود على الأرض أو زينة نباتها. وصيغة المفعولين هنا تبرز الهيمنة المطلقة، حيث تحولت الأرض بكل تفاصيلها الشاسعة إلى مفعول تصرف فيه الخالق بكلمة كن.
0: نعم.
1: لفظة حصيدة هنا جاءت هذه الكلمة على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي محصودة.
0: نعم.
1: وميزة هذا الوزن أنه يستعمل للمذكر والمؤنث بلا تاء التأنيث، فلم يقل حصيدة، مما يعطي اللفظ جزالة وقوة تناسب الموقف القاسي.
0: سبحان الله. نعم.
1: فهي مأخوذة من يعني أي محصودة، حصيدة أي محصودة.
0: نعم.
1: هنا شبهت الأرض وما عليها من قصور وزروع وزينة بالزرع المحصود المستأصل من جذوره. والمذهل هنا أن الحصاد في العرف البشري يكون في إبدانه، يعني وقت نضجه المعتاد لانتفاع الناس.
0: نعم.
1: أما الحصاد الإلهي هنا فجاء على سبيل الإهلاك والإفساد في غير وقته ليمحو أي أثر للانتفاع.
0: نعم.
1: قالت كأن لم تغنى، وهذا جذر الفعل غنيا، غني في المكان إذا أقام فيه وعاش في رغد ونعمة مستغنيا به عن غيره، ومنه المغاني وهي المنازل المأهولة. النظم هنا اختار تغنى ولم يقل تكن أو توجد، لأن لم تكن تنفي الوجود فقط، أما قوله لم تغنى فهي تنفي الوجود المصحوب بالنعمة والاستقرار والحيوية والضجيج البشري، يعني كأن هذا الترف العريض لم يلبث فيه أحد أبدا.
0: نعم.
1: هنا ربطت الآية بين ظن البشر وظن أهلها أنهم قادرون عليها وبين الصاعقة الماحية، فجعلناها حصيدة. وفي هذا لطيفة إيمانية تربوية، مفادها أن كلما ازداد الإنسان اعتمادا على الأسباب المادية وظن أنه ملك مقاليد القوة بمعزل عن مسببها، عرضه الله للزوال الخاطف ليعلم أن القدرة لله جميعا.
0: نعم. جميل سيدي سيف الدين. نعم.
1: ونختم تعطي أستاذة الكريمة، مازال الوقت
0: 30 ثانية فقط ونختم.
1: نعم.
0: سيدي،
1: الآية تعطي المؤمن حصانة ضد الافتنان بالدنيا، فكل بهرج وزخرف الذي بني في سنوات وعقود يمكن أن يصبح حصيدا في لمح البصر. فالدنيا في ميزان الحق سريعة الانقضاض، سريعة الزوال.
0: نعم.
1: كأنها لم تكن.
0: نعم. واضح. جميل جميل هذا المعنى وما أحوجنا إلى هذه الحصانة. سيدي سيف الدين الفهري، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به في هذا اللفظ القرآني، لفظ حصيدة. ومن جديد نهنئكم على إصدار المولود العلمي بعنوان القواعد الحاكمة للفقه الإسلامي من الأحكام العملية إلى المقاصد الشرعية، جعل الله تعالى هذا العمل العلمي في ميزان حسناتكم.
3: إشهار.
6: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيدي.
3: إشهار.
7: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
8: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
9: علاش برشا عباد تخدم ليل ونهار وتلقى روحها ديما ما هيش خالطة، في حين ثم شكون جالس في بلاستو ويقبض في المليارات من غير ما يعمل حتى عرق في جبين؟ يعني كلمة تتقال. الاقتصاد الإسلامي فيه قاعدة واضحة وبسيطة برشا، عرق العباد غالي وما هوش رخيص. اش معناتها؟ معناتها الإسلام ما يحبش الاقتصاد الريعي، اش معناتها؟ والقمار والمضاربة الفارغة واللي تفرغ جيوب الزوالي. يحرم عليك جملة وتفصيلة أكل أموال الناس بالباطل بأي طريقة كانت، مباشرة ولا غير مباشرة، كيف ما الربا والغش والاحتكار والسرقة المقنعة كلها مرفوضة. القيمة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي مربوطة بالعمل والإنتاج، الفلوس لازمها تدور في مشاريع حقيقية تنفع الناس، والخدمة متقنة يلزم تكون، هذيك تتسمى عبادة، عبادة حقيقية للي يبني الأوطان ويخلي الثروة تتوزع بالعدل والإنصاف، مش تتكدس عند فئة واحدة من الناس. الخلاصة، الاقتصاد الصحيح يبدأ من احترام خدمة العمل والموظف المنتج، ويمنع كل تجارة تقوم على الاستغلال نتاع عرق الناس.
8: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: حديث.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: هذا المقام. أسعد الله صباحكم دكتور قيس معالي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر يا الله.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خير دكتور قيس، ونواصل معكم بإذن الله النظر بتدبر في الآيات التي تجعلنا بإذن الله تعالى ممن يتقون الله سبحانه وتعالى. واليوم موعدنا مع آية جميلة وجليلة من سورة آل عمران، يعني تخلينا نفهم أكثر وأكثر هذا المفهوم وبالتالي نرقى إليه فعلا وسلوكا إن شاء الله.
1: ونحن هذا دأبنا إن شاء الله، نتحرك
0: إن شاء الله
1: لنرتقي. ليس العيب أن نسقط، ولكن العيب أن نبقى حيث سقطنا.
0: نعم،
1: وهكذا هي حياتي، نعيشها، نراها، نحسها، نتكيف معها. هذا هو الإنسان بتركيبته المعقدة.
0: نعم،
1: هذا هو الإنسان بما ألهم تقوى ومن فجور. هذا هو الإنسان بما عنده من استعدادات للخير وللشر. هذا هو الإنسان الكادح، هذا هو الإنسان الذي يسعى يخاطب في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يتوجه إليه بالخطاب. هذا مقام عظيم.
0: نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا من أمنتم بي، يا من أمنتم بعلمي، يا من أمنتم برحمتي، يا من أمنتم بعدلي، يا من أمنتم أني خلقتكم لجنة عرضها السماوات والأرض.
0: نعم.
1: يا من أمنتم أني القوي القادر، يا من أمنتم أني الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته. طبيعي العلماء اختلفوا، هناك من قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نحن نقول كما قال ابن عباس بالجمع بين الآيتين، اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم.
0: نعم.
1: يعني أنت مطالب أن تتقي الله حق تقواه بما تستطيع، حتى لا نفرق بين آية القرآن، وحتى لا نجعل مفهوم هذه الآية تعارض مع مفهوم آية أخرى وهما في نفس السياق.
0: نعم.
1: الخطاب لك يا مؤمن، يا من تحليت بالإيمان، يا من عشت بالإيمان، يا من تريد أن تكون في كل لحظة مع الإيمان، ولكن قد تضعف لحظة، قد تنسى، قد تسقط، ليس عيبا.
0: نعم.
1: عد إلى الله.
0: نعم.
1: قال ابن مسعود حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره.
0: جميل، هذا حق التقوى.
1: هذا حق
0: نعيدها
1: حق
0: بعد إذنكم دكتور قيس.
1: نعيدها.
0: أي.
1: التقوى حق تقاتي، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى.
0: نعم.
1: أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. وهذا الحديث عن ابن مسعود يصح موقوفا.
0: أي.
1: ويضعف مرفوعا. لأن هناك من روى بأنها ابن مسعود رفع هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول هو الذي قال.
0: نعم.
1: هذا الحديث.
0: نعم.
1: وطبيعي الصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعات يقولون كلاما مصدره من النبي عليه الصلاة والسلام، هم عبروا عنه بألفاظه.
0: أي.
1: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى،
0: فلا يعصى. نعم.
1: أن يذكر فلا ينسى.
0: نعم.
1: أن يشكر فلا يكفر.
0: نعم. فلا يكفر.
1: طبيعي أن يطاع فلا يعصى، هذا الأصل.
0: أي. ولكن الله.
1: قد نغفل، قد نضعف، فنعصي، ليس نهاية العالم. لا تيأس يا مؤمن من روح الله، لأنه ينتظرك. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين
0: التوابون. نعم.
1: هذا نراه حتى لا نحلق في الفضاءات المثلية.
0: نعم. نريد أن يكون كلامنا واقعي،
1: عالم المثلة نريد أن نعيشه. نحن نعيش الآن.
0: نعم.
1: في هذا الواقع، وننطلق من أنفسنا. أنا أنطلق من ذاتي.
0: نعم سيدي. نعم.
1: لا أدعي العصمة، أنا في مقام.
0: كلنا خطأون دكتور قيس.
1: نعم. هذا في مقام الخطأ، ولكن مع مقام الخطأ هناك مقام العودة.
0: مقام العودة.
1: إن إلى

0: ربك الرجعة. الرجعة خلوه بمفهومها العام، الرجعة المطلق وهي يوم القيامة أيضا، والرجعة في كل لحظة ما أحلاها أن ترجع في كل لحظة إلى الله.
1: وأنت قلت لنا الله ينتظرنا،
0: الله ينتظرنا،
1: هل
0: من سائل فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي، هل عددوا. الله سبحانه وتعالى ينتظرنا، يريدنا أن نكون معه، فلا ننساه. إذن هنا أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر.
1: نعم.
0: إن شكرتم
1: لأزيدنكم
0: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفران ليس كفران الملة والعقيدة، كفران النعمة هنا.
1: أي.
0: كم أنت في نعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. أنظر إلى أي جزء في بدنك تتطلب منك أن تشكر الله على هذه الوظائف،
1: نعم،
0: على هذه الصحة، على هذا العطاء. إيدك لها وظيفة، رجلك لها وظيفة، عينك لها وظيفة، أذنك لها وظيفة، دماغك، قلبك، رئتاك، كبدك،
1: وظيفة شكر، وظيفة شكر هكا ولا،
0: لأن أنت أمام هذه العطايا، أمام هذه النعم. أشكر الله عز وجل، يا رب لك الشكر. أنا أتحرك غيري لا يتحرك، أنا أسمع غيري لا يسمع، أنا أتكلم غيري لا يتكلم، أنا أرى وأبصر غيري لا يبصر،
1: الحمد لله. نعم.
0: أنا آكل كل شيء غيري لا يأكل. أيوة. عند حمية، عند السكر ما يكلي، حلويات، السكريات. أحمد ربي إذن. الحمد هنا يتمثل في لك الشكر يا الله، لك الحمد يا الله على ما أوليتني من هذه النعم. أنت إذن في بحر النعم غارق،
1: سبحان الله. يعني تقوى
0: من مفرقك إلى أخمك قدم.
1: أي والله الحمد لله. يعني تقوى جامعة يعني لكل هذه المفاهيم، يعني طاعة الله، طاعة الله، ذكر ربي، شكر،
0: أن تذكر، أن يذكر فلا
1: فلا
0: ينسى،
1: فلا ينسى،
0: أن يطاع فلا يعصى،
1: فلا يعصى،
0: أن يشكر فلا يكفر.
1: أي.
0: هذه المقامات الثلاثة، لكل مقام منها ينبغي أن نفرده
1: بحلقات. نعم.
0: أو بحلقات. نعم.
1: نعم. نعم.
0: لكن نحن ماذا نريد؟ نريد أننا نتحدث بواقعية، ونحن نقرأ هذا القرآن ننطلق من أنفسنا، هذا المستخلف والذي جعل الملائكة يستغربون استخلاف الله لآدم في الأرض، أنه بهذه المؤهلات، بهذا التركيب الغريب العجيب الفريد. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. الشيطان لا يفعل إلا الشر، بينما هذا الإنسان بمؤهلات، بتركيبته، كما له القدرة على الخير،
1: له القدرة على الشر، على الشر كذلك. نعم.
0: الشر. إذن فأنت في هذا المقام، وأنت المؤمن الموحد التالي والقارئ لكتاب الله، تمر عليك لحظات ضعف ونسيان ومعصية، تمر عليك هذه المقامات الثلاثة، أنت إذن قد تنسى، قد تعصي، قد تكفر. ليس كفر الملة كما قلت، إنما كفران النعمة.
1: نعم. نعم. يعني أحنا في مقام كدح هكا واللي كيفاش
0: وابتلاء. قد خلقنا الإنسان في كدح، وشرفك أيها الإنسان أن تنتصر. لذلك قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحن لا ندري متى نموت، ولكن نرجو أن تكون العاقبة ونحن نموت على الإسلام،
1: يا ربي،
0: على الإيمان،
1: أمين،
0: على الطاعة. ما أجمل أن يموت الإنسان ساجدا،
1: أمين يا ربي، صائما،
0: معتمرا، حاجا، آمنا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، واصل لرحمه،
1: بارا بوالديه،
0: يعمل.
1: نعم.
0: في معمله، في مؤسسته، في مصنعه، ماسك محفظة تذهب للتدريس، هذا التلميذ وهذا التلميذ. نعم. والطالب والطالبة ماشي، معناها معنى يطلب علما بمحفظتي. أنت في طريق العلم، إذا أنت في الطاعة.
1: نعم. ربي يبارك فيكم دكتور قيس، محليها رسالتك جامعة طبعا لنحن الكل، إن شاء الله ربي قدرنا لنسلك هذا الدرب الإيماني بنجاح وثبات إن شاء الله، وختامها مسك يا رب العالمين. شكرا دكتور قيس معالي،
0: نعود إليكم مليكي إخوتي المستمعين والسامعات هذا المقام، حتى نتحقق به أكثر ونلتزم به أكثر إن شاء الله.
1: ربي جزيكم كل خير، جعل الله تعالى كل كلمة في ميزان حسناتكم، نرجو لكم وللسادة المستمعين كل الخير. إشهار.
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: توفي والدي وترك لنا مبلغا من المال، منابي في هذا المال يبلغ نصابا، لكننا لم نقسم التركة بعد، ولم يأخذ كل واحد منا منابه، فهل تجب فيه الزكاة لأن الحول قد حال؟ الجواب أنه لابد أن ننبه أولا على أمر، وهو أن المال الموروث إنما تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول بعد قبضه، يعني بعد ما تقبض المال ويحول عليه حول، عند ذلك تجب فيه الزكاة. يعني لا تجب الزكاة عند قبضه، لا، لابد أن تستقبل به حولا حتى تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا. الأمر الآخر أننا ننظر هاهنا، هل عدم أخذك للمال راجع إلى اختيار منك؟ يعني أنت اخترت أن تبقي المال، أنت والورثة، يعني أبقيتم المال مع القدرة على أخذه، فتكون كأنك يعني قبضت المال حكما، لكنك لم تضمه إليك ولم تأخذه إلى حسابك. فهذا إذا كان الأمر كذلك، فإذا حال حول على ذاك المال تجب عليك الزكاة فيه. أما إذا كان عدم قبضك للمال راجعا إلى إشكالات، كأن تكون غير قادر على أخذ مالك بسبب الإجراءات، بسبب أن بعض الورثة لم يوقع مثلا على بعض الوثائق التي يطلب فيها التوقيع، إذا كنت غير قادر على أخذ هذا المال، فإنك عندما تقبض ذلك المال ولو بعد 5 سنوات، 6 سنوات، حتى 10 سنوات، تزكيه لعام واحد عند قبضك له. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: صلى الله عليه وسلم. هيا أحبتي في الله تعالى نواصل بكل حرص وثبات، بإذن الله تعالى نواصل بكل حرص وثبات تحقيق الأقوى ما على أرض الواقع لأطفالنا وشبابنا ولمجتمعنا ووطننا وأمتنا، ونقولها بصوت عال لا للمخدرات، نقولها بصوت عال أحبتي في الله تعالى، عسى أن يكون لها الأثر العملي في واقع حياتنا. لذلك يسعدني أن أتحدث مع المختص في هذا الباب، أستاذنا الكريم الأستاذ عاطف اللبادي المختص في علم النفس الكلينيكي العصبي، نقولها معا لا للمخدرات.
1: أعوذ بالله من
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: نعم، نريد أن نتفاعل بإذن الله تعالى مع هذا العنوان. أحييك أخي الكريم وأستاذي الكريم أستاذ عاطف اللبادي المختص في علم النفس الكلينيكي العصبي، أحييك بالسلام والرحمة والبركات، فمرحبا أخي الكريم. بارك الله فيك، التحية ما سمعتهاش كما ينبغي، فلو كنت تسمع أستاذ عاطف تغيرش المكان وإلا تسمعنا من الهاتف باش الرسالة متاعك طبعا توصل. وإحنا بدينا لقائنا الأول يوم الاثنين الفارط، بديت لنا لقائنا الأول ب يعني أرقام في الحقيقة تخوف وترجنا رجا من داخلنا، لكن والحمد لله مع ختام يعني حديثك فتحت لنا باب أمل جميل أنه قديم باش نعالجه إن شاء الله تعالى هذه الوضعية الخطيرة، ونيقف مع وليداتنا ونحميهم بإذن الله تعالى من هذه الآفة القاتلة. هكا ولا سيدي عاطف؟
3: بالضبط، يعني أقول إذن تحية طيبة لك ولكل مستمعينا الكرام، ونرجو السلامة ونرجو كما قلنا يعني لا كبيرة جدا للمخدرات، نعم كبيرة جدا للحياة.
0: نعم،
3: وهذه المقابلة يعني مقابلة رياضية معناها عادلة جدا وصحيحة، لأنه المخدرات مقابلة الحياة بالفعل، لأنها تشمل تقريب كل أوجه الحياة، وتقريبا يعني تضر بجودة الحياة بصفة كبيرة جدا.
0: نعم،
3: يعني في بعض الدقائق تحبوا نركز على بعض المؤشرات اللي تخلي الأولياء يفيقوا، خاصة يعني بإما البدء في الاستهلاك أو الدخول في براثن يعني هذه المواد. وكما قلت يعني نرجو سلامه، ولكن هذا من باب حتى يكون للأولياء وعي كافي، تكون العائلة وعي الوعي الكافي للتفطن مبكرا جدا يعني لهذه الآفة، لأنه يعني القانون واضح.
0: نعم،
3: أولا الابتعاد كل الابتعاد، وهو السبيل الوحيد إلى النجاة، يعني النجاة بكل ما للكلمة من معنى. ثم الخروج المبكر لمعناها تلافي الأضرار وللعودة وللنجاة معناها بأسرع وقت ممكن، لأنه كل وقت احنا معناها نعملوا فيه البطء، كل وقت احنا نمشي فيه إلا ويكون لما تكون الأخطار كبيرة جدا.
0: نعم،
3: إذا تم الأعراض هي تنقسم إلى أعراض جسدية نفسية وسلوكية. نبدأ بالأعراض الجسدية، يبدأ عندنا التغيرات مفاجئة في الوزن في التغذية، زيادة أو سريعة في الوزن، تغيرات في الشهية، إقبال شديد على الأكل أو امتناع تام، يبقى عنده اضطرابات كبيرة في النوم، مش يبقى عنده أرق شديد، يعني ما لازمش يرقد بالقدام، ما لازمش يدخل في النوم كما يلزم، النوم نتاعه ماهوش كافي، مش نلقوا بالعكس ساعات نوم مفرط جدا يعني في أوقات غير منتظمة، مثلا يصبح ويصبح راقد برشا ويلبس أوقات ماهيش مناسبة.
0: نعم،
3: هذا المظهر العار يعني باش نلقوه نلقوها ما عادش تهتم بمظهرها، ما عادش يهتم بريحة بدنه بنظافة بدنه. بعد باش نقول الأعراض السلوكية، معناها المزاج نتاعو باش يبدا متغير بشكل سريع جدا، تقلبات حادة يعني بين الفرح والانشراح الزائد، بين الاكتئاب والعصبية يعني دون سبب واضح.
0: نعم،
3: تبدا يعني المزاج نتاعو متحرك جدا دون أن تكون هناك أسباب، مثلا متقلق من العائلة ولا متقلق من الأصدقاء ولا باش نقول زاد العزلة والسرية، باش يبدا ثم تكتم شديد على التحركات، ما عادش تفهمه بيخرج كما معناها ما تفهمش كان فين شنو يعمل فين ماشي فين جاي، على عكس يعني العادة، على عكس يعني النسق نتاع الحياة والنسق نتاع العائلة والنسق نتاع المجتمع. تلقوا تغيب يعني غياب غير مبرر على الخدمة نتاعه ولا الدراسة نتاعه ولا العائلة، وباش نلقوا عنده صحاب جدد، تظهر قائمة جديدة من الأصدقاء اللي العائلة ما تعرفهمش واللي معناتها العلاقات معها مريبة، أوقات الخروج مريبة، وباش نلقوا تراجع كبير في الأداء، يعني انخفاض كبير في الأداء الدراسي أو الإنتاجية في العمل.
0: أي.
3: نجو تو الأعراض الإدمان يعني هذه اللي قلناها الأولى هو
0: أعراض جسدية أعراض سلوكية مزاجية والعلامات سهلة باش كل أم وكل أبو يعني يراوها هكا ولا في ابنهم أو في بنتهم هكا ولا سيد عاطف.
3: هو يعطيك الصحة مالك، هو المحرار متاع علاقتك بولدك هو التغير المفاجئ والدائم غير المبرر في السلوك. هذا يعطينا راه مش فقط الإدمان، هذا يفتح عدة أسئلة يخليك أنت قريب باش تفهم. لأنه في العادة الأمراض النفسية، الاضطرابات في الشخصية، الإدمان، التنمر، الكل تقريبا يعني يعطي أعراض نتاع تغيرات معناها ما تركبش على شخصية الصغير. يكون القائل يا أخي الأم مش تعرف هي مختصة، لا الأم مختصة أكثر مختص نفسي. الأم تعرف بالضبط الصغير على شنو يمشي ويجي، كل تغير مفاجئ ودائم خاطر ينجم صغير يبدا نهار مش في صحنه نقولوا بين ذكرين.
0: أي.
3: لكن معناتها ما يلزمش يدوم.
0: نعم.
3: كل شفت الشخصيه معناها تمشي وترجع لاصلها، ترجع للسمات نتاعها، تلقيه ناشط يحكي يحب يعبر الاخر، تلقيه ميال اكثر يحب يخدم يبدع يحب هذا كله. لكن التغير المفاجئ وقت انت ما عادش تعرف صغيرك وتحس هذايا واكدوا لك احساسك. نعم. وقتها لازم تطرح الاسئله.
0: نعم لازم تطرح الأسئلة وما يلزمهاش الدوم كيف ما قلت، يعني لازم طرح الأسئلة وأخذ الخطوة الموالية هكا ولا العملية.
3: أخذ الخطوة الموالية ونشوف احنا حتى في الحصة الجاية إن شاء الله شكون من الناس اللي نجموا يفيدونا بالمعلومة، لخاطر من حتى إذا كان فقط مش ندخل وحدي في صراع مع صغير نجم نسكت.
0: صحيح.
3: شكون النجم اليوم أنا بدي أعاوني باش نجم نقنع صغيري باش نجم ندخل معاه يعني إن شاء الله يعني في مسيرة العودة ومسيرة معناها انه يرجع لحياته.
0: هذا في الحلقه القادمه ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله لانه راهو عندنا تقريبا يعني عندنا برشا عباد نجم عاونونا لكن احنا ما نعرفوهمش في العاده.
0: جيد ممتاز لازم انه نتعرفوا عليهم سيد عاطف بارك الله فيك. نعم
3: اذا نمشي تو الاعراض الادمان وقت اللي الشخص معناها لا قدر الله تخلوا ولا معناتها عنده الادمان، والادمان هو مصنف من الامراض اختي مالكه. ما عادش نحكوا على اراده ونحكوا على بعد اخلاق ونحكوا على بعد نحكوا على مرض يجب أن يعالج. كيف مرض. كيف الأمراض عنده من الناحية الطبية نظم عالمي للصحة تعطي للإدمان صفة المرض بمعنى أنه يجب أن يعالج. مش نلقوا هنا في الجانب النفسي والسلوكي فقدان سيطرة كلي، يعني ما ينجمش يوقف على واللي يقلل من الجرعة اللي قاعد يستعملها.
0: أي.
3: رغم أنه هو ينجم يعاود برشا مرات وعنده الرغبة الصادقة بأنه باش يتوقف. نلقوا الرغبة القهرية معناها مخه نهار كامل محصور فقط في المادة ذيك.
0: نعم.
3: فقط.
0: بي.
3: نلقوا معناها يكمل رغم أنه الضرر حاصل ينزم يبطوه من خدمته ينزم يولي عاك معناها مشكلة كبيرة مع العائلة. صحيح. مشكلة كبيرة مع عنده مشاكل مشكلة مادية ينزم حتى يعرضه للسرقة يعرضه يعني عدة أشياء.
0: نعم بي.
3: ثم تدور الأولويات يولي شخص هذا ما عادش عنده أولويات في حياته. كان يمارس الرياضة يبطل، كان عنده أبداع يبطل، القراءة يبطل إلى آخره. هذا كله يعطي معناتها يولي يخليه ما عادش ما فقط مربوط كان بالمادة مربوط كان بالاستهلاك.
0: نعم نعم.
3: نمشوا لل معناتها للإشارات الأخرى واللي هي اختيارها برشا.
0: تحب نخليها الحلقة القادمة بعد إذنك سيد عاطف؟
3: إن شاء الله
0: نخليها في الحلقة القادمة بتالي باش تنصحنا إن شاء الله وتعطينا عناوين لمن نلتجأ طبعا في هذه المحنة. إن شاء الله ربي يخرج وليداتنا بإذن الله تعالى من هذه الآفة. وبارك الله فيك سيد عاطف اللبيد على هالدقائق الجميلة هذه والنافعة إن شاء الله يربي بها نسلك هذا الطريق القويم مع أبنائنا وشبابنا. جزاك الله خيرا الأستاذ عاطف اللبادي المختص في علم النفس كلينيكي العصبي.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي.
1: إشهار
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي
3: ومع أختي الكريمة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على أحوال الطقس. أحييك أختي سعيدة بتحية الإسلام وأرجو لك كل الخير في هذا اليوم. مرحبا بك.
4: صباح النور أختي مليكة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الزيتونة.
3: مرحبا بك للا، تفضلي سعيدة، أهلا وسهلا بك. تفضلي.
4: نحكي على طقسنا اليوم. طقسنا اليوم مغيب جزئيا على كامل البلاد، تكثف السحب بالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية، منخفض الضغط الجوي، منخفض صحراوي يقترب من مناطق الجنوب وبالتالي يساهم في تكون سحب رعدية مع أمطار، ثم مناطق الجنوب خاصة تطاوين قبلي، وثم آخر النهار تشمل الجنوب الشرقي مدنين كذلك محليا جابس، كذلك المرتفعات الغربية الوسط معنية بأمطار اليوم، نحكي على الكاسرين كذلك محليا سيدي بوزيد وقفصة، أمطار تكون مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الغربي تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاستراحة فمتموج. حرارة نجم نقولوا في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، تراوح القصوى عامة بين 27 و31 درجة، تكون أقل شوية في المرتفعات الغربية وفي أقصى الجنوب بين 22 و26 درجة. غدوة تواصل الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار بالجنوب خاصة الجنوب الشرقي، وأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية، بقية المناطق تكون فيها سحب عابرة. ريح غدوة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تقوى السرعة نتاعها وبالتالي تساهم في تغير حرارة البحر اللي يصير مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. الحرارة غدوة تشهد انخفاض طفيف في الشمال والوسط وتكون في استقرار نسبي بقية المناطق. الأربعاء والخميس يتواصل الاستقرار في العوامل الجوية، تكون سحب عابرة بأغلب المناطق والحرارة في نفس المستويات إن شاء الله.
3: نعم إن شاء الله.

اللهم ارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تطردنا يا رب العالمين. ونحن نواصل أحبتي في الله تعالى طرق هذه الأبواب الخير، عسى أن ننشر بإذن الله تعالى كلمة الخير وننشر فعل الخير، هكذا يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نحقق خيرية هذه الأمة، الخيرية التي بعث من أجلها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، عليك مني أكمل صلاة وأتم سلام لا يفنيان. محمد رسول الله، عليك مني أكمل صلاة وأتم سلام زاكيان. ونحن سنتمم مع هذا المعجم الجميل الذي يخاطب النفس مع أختنا وأمنا وابنتنا زكية، هذه المرأة التونسية التي أثرت فينا أحبتي في الله تعالى، والتي سعت السعي المحمود من أجل أن تكون على

علاقتها بالقرآن الكريم علاقة حياة بامتياز. فهيا نطرق الباب كما طرقت زكية، نطرق معا باب القرآن الكريم.

0: من أهل جنة القدير، اللهم آمين رب العالمين. وهذه هي زكية اللي حبيناها وتعلق قلبنا بيها ومعاها، لأنه قرأت الذكر الشافي بعينين مختلفة، فلقات الدواء الكافي والشافي بين الآية والآية. فهيا أحبتي في الله تعالى، اليوم موعدنا مع سورة النساء، والبداية مع كاتبة سيناريو مسلسل زكية الأستاذة والمربية منيا الناصفي بن سميدة. وحييك من القلب أختي العزيزة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية ليك وليك، وتحية لكل الفريق العامل في هذا البرنامج القيم، وتحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة زيتونة للقرآن الكريم.
0: ربي يجازيك الخير، وتحية من القلب للفنان محمد جبالي، مخرجة مسلسل زكية سيدة إيمان اليحيوي، وكل الممثلين بمصلحة الدراما بالإذاعة التونسية. اجتهدنا وإن شاء الله ربي اجتهادنا يحقق الأكل متاعه بإذن الله تعالى، علما أنه اللي فرحنا سيدة منيا أنه فما تجاوب جميل مع مسلسل زكية ومع مع ما تتفضلنا به الأستاذة منيا والأستاذة لطيفة شاقروني بشكل يكون عنا موعد معها. هكا حبينا نقربوا القرآن لقلوبنا ونخزروا له خزرة مختلفة، هكا ولا أستاذة منيا؟
1: أي ونحن وأنا واحدة من الناس، كل ما نزيدوا نتعمقوا نزيدوا معناتها حلقة أخرى في تدبر القرآن ومعاه زكية، نزيدوا نفتخر بالقرآن.

0: الكل، وحتى حد ما كرم المرأة إلا كما كرمها الإسلام وكرمها ربي سبحانه.
1: نعم.
0: إذا خاطر المرأة كانت مضطهدة وكانت مستضعفة وكانت تباع وتشتري وكانت تتورث.
1: صح.
0: في موت الراجل ينجم الحقوه ولا حاجة يورثها يأخذها مع الورثة. أولا قلنا على خاطر كانت مستضعفة، وثانيا والأهم على خاطرها الحاضنة للأمة، على خاطرها هي الكل، هي اللي تصنع الإنسان.
1: نعم.
0: وهي اللي ينمو في أحشائها الإنسان ذكرا كان أم أنثى.
1: نعم.
0: وفي أحضانها يكبر ويتربى، وكما نقول يتربى نحط تحت يتربى
1: أكيد.
0: بدنا نفرق ما بين التربية أختي والرعاية، خاطر مع الأسف نحن توا لينا صار خلط بيناتهم، ولينا نقتصروا على الرعاية المادية.
1: وكل وشرب وقري،
0: وكل وشرب وقري، وكانوا مرضخ أشري دواء واغسل الدبش وتقف.
1: أي.
0: ونسينا الجانب المهم اللي هو تقديم الرعاية العاطفية والنفسية لأولادنا. وكيف يخرج الوليد يعني ضعيف ولا مفتقر ولا جيعان للعاطفة وللحب الأبوي والمتاع الوالدين، يقول لي فريسة سهلة لأي منحرف أيا كان مصدر الانحراف.
1: يعني كأنك تقول لنا أستاذة منيا وأنت المربية، كأنك تقول لنا اليوم علينا أن نهتم بجوعي النفسي أكثر من جوع البطن. هكا
0: أكيد
1: أكيد, أكيد.
0: خاصة في فترة الصغر والمراقة. وأنا الحمد لله يا رب بحكم العمل نعرف علاش نحكي، يعني أكيد. في المراقة صغير محتاج يا أخي الخبز والكتابة والصبات ينجم أي إنسان يعطيه له، لكن المحبة الصافية الحبك الحضن أكل حبك الرعيش على المصلحة أكل النصيحة اللي من القلب ما يعطيه له كان وجيه، وإلا حتى عائلته مقربة على الأقل.
1: صحيح. نعم.
0: نعم. قلنا لأولادنا محتاجين الرعاية العاطفية النفسية اللي احنا خليناها دوكوتي ولينا لهم بالحاجات المادية. وكي نقول رعاية عاطفية ربنا زادة، خاطر احنا دينا دين توازن، ربنا ما كدليل زادة نفخوا فيه نتيحوا فيه، سمحني انه الناس الكل نتيحوا فيه. راهو حب مش دليل، وفما دليل مدمر. الدليل اللي خلينا نجاوبه في بلاصتها، نحكي علي انا حاجات نشوفها يوميا، وانه كي يغلطوا ولادنا نغطيوا عليهم، وانه نلوجونهم في الاعذار. ورد بالنا لازم الحب يكون متوازن،
1: حب يبني حقي. حب يبني مش يهدم،
0: يا فيك الصحة. حب على القيم، حب على المبادئ. رد بالنا نتيحوا في الدلال اللي احنا نشوفه فيه يوميا، راهو ذاك عمره ما كان يفيد التلميذ أو الصغير. أنا توقفتي يعني عمره ما كان يفيد ولدنا، وهنا نشوفه فيها راهو أكثر لأولاد الناجحين سلوكا قبل ما يكون قراية، هم الأولاد اللي يوازيهم، وخاصة أمهم تكون متزينة لهمش وصعيبة معاهم.
1: نعم نعم. ربي
0: صعيبة قدر. في الحق. أي ردوا بينا راهو لا قسوة ولا لين المدمر.
1: نعم.
0: ثم حاجة أخرى لازمنا زادة، كيفاش يجي هذايا يجيب الحوار، لغة الحوار مفقودة في ديارنا مع الأسف. لم تخدموا البو يخدم، أعطيه بركة طيب له تلبس له، وهو أعطيه البو يوفر ويرجع للدار، ماذا بيه ما يسمع حد، ماذا بيه يحط الزواء إلا يمشي يتمد. وبعد الوليد يشكون دونك لازمنا نخصص الولدي بعد راه وبعد الأوان يولي تتركه متمخر
1: بيحفظنا إن شاء الله.
0: يعطيك صحة. لازم نخصص الولدي وقت باش نتحاوروا، باش نسألوا شو عمل في نهاره، باش نتناقشوا نسمعوا ونصوب له تفكيره ونصوب له اللي حكيناها مرة أكيد تبدأ ساعات تبناء عنده عقلية منحرفة، عقلية غالطة ومبادئ وأفكار غالطة. لازم نفيق بها، وقتاش نفيق بها؟ وقت نخلي ولدي الوقت باش يعبر ويخرج اللي عنده.
1: نعم نعم.
0: إذا باش نختمه أختي، خاطر نعم. احنا ديما قلنا لقاء برقي.
1: أي.
0: أنا باش ناخذ باش نسرق من زكية جملة عجبتني برشا.
1: تفضل منيا.
0: ولو أنا هي اللي كتبتها.
1: كيفاش ما تجيش لا تستقيم هذه العبارة معك.
0: نقول كيما قال زكية، هي وانتي اسمعيني يا بنتي، كي ربي عطاك الحق به فرحتي وتمتعتي، لكن مسؤولية ثقيلة على كتافك نزلتي، كان صلحتي يصلح بيه وكان ضعفي المجتمع الكل.

0: ضيعتي.
1: أي والله.
0: جعلنا الله وإياك من الصالحات.
1: جميل.
0: المفلحات.
1: أمين أمين أمين. ربي يبارك لنا فيك سيدة مونيا الناصفي بن سميدة. وإحنا سنستمع إلى زكية وهي تعطينا العبرة الجميلة من سورة النساء وبصوتك وبقلمك. ربي يبارك لنا في هذا القلم وإن شاء الله على موعد قادم بإذن الله تعالى وقريب مع الجزء الثاني من مسلسل زكية. جعل الله تعالى كل حرف وكل كلمة في ميزان حسناتك سيدتي المربية الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة.
2: سبحانه كرم المرأة، أعطاها قيمتها وعليها حكى وسمى سورة باسمها سورة النساء. دفنوها حية وباعوها، وكيمات رجلها للورثة ضموها. قال لهم ربي يزوها، راهي أساس كل بناء، هي أساس وهي الأم وهي حاضنة للكل، حتى الميراث تحكم بوحدة بايها توزن. كيف تصونها وتحميها وتعطيها كل ما لها، مش مزية من عندك هكا آمر كباريها. هي حجرة وانتي حجرة باش تبنوها هالأسرة، حتى الأسرة بيدها حجرة في عمارة الأمة. كذبوا عليك وقالوا مسكينة المرأة في عهده، غزوة قامت ما قعدت على طرفها تعدوا. أما اسمعني يا بنتي، صحيح ربي أعطاك الحق بيه تمتعتي وفرحتي، أما راهو مسؤولية ثقيلة على كتافك نزلتي. كان صلحتي يصلح بيك، وكان ضعتي المجتمع الكل ضيعتي. الكلهم راهم بالمرصاد ليومتنا يا أسياد، كل مرة يجيبوا حكاية باش يضيعوا الأولاد. مرة فيلم ومرة لعبة ومرة لموضة من البدعة، وآخر مرة طلعوا بطلعة باش يبدلوا الأدوار. وكان ما جيتش من هالباب فما الشرك يا عباد، والشرك راهو نوعين، واحد باين للعينين والآخر عنك متخبي. هو الرازق وهو العاطي، علاش تترجى غيره عمره ما يعطيك من خيره. الصورة تحكي عليه حد ما كان يسمع بيه، العدل راهو يا ولدي أساس العمران بيه، والعدل راهو مع الكل. ابداها بهك الطفل يتيم أبوه رحل، لا تاكل حق ورد بالك غدوة ولدك اللي يحصل. العدل راهو مع الكل حتى مع عدوك يتفعل. تفكر حكاية اليهودي بلاه المسلم، وما تخيل قرآن في حقه ينزل. الحق حق يا ولدي، سيف على رقاب الكل. إسلامك كان تعرف قدره توا تولي تهتري بيه ليل نهار على لسانك، إنه من الغالي تخليه.
1: محليها الجملة الأخرى، وكل الجمل بالحق محليهم وعندهم معنى كبير. شخص لو كان وليو نهتري كما قالت بديني الإسلام، هكا نعتز بهذا الدين ونفتخر بدين الإسلام. أستاذتي لطيفة شقرون أحييك بالسلام والرحمة والبركات، وأكيد تتفاعل معايا في هاللفظة هذية بلاجتنا الدارجة. احنا نهتري بأمور أخرى لنفعلها، فجميل أنه تتحقق معنى الفعل هذا بلاجتنا الدارجة في إسلامنا. سيدتي لطيفة السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، سعيدة بوجودي معك أستاذتي العزيزة، ووجودي مع كافة المستمعين والمستمعات من خلال هذه النافذة المباركة.
1: ربي يرفع مقامك أنت أستاذتي، ربي جزيك كل خير والعين ما تعليش على الحاجب. أستاذة لطيفة ربي يبارك لنا فيك وربي يزيدك رفعة إن شاء الله، هذا من حسن أخلاقك. أستاذتي لطيفة شقرون مرحبا بيك من جديد، يعني نتمم هالرسائل هذية. جميل أنه نحكي بلهجتنا التونسية، عسى أنه ربما تزيد هالمعاني هذية قرب إن شاء الله تعالى لينا. في آخر العبرة من سورة النساء أستاذة مونيا قالت المهم أنه بالحق نعيش علاقة جديدة بدين الإسلام، ونعبر على انتمائنا به بالطريقة المطلوبة. للأسف ما وصلنا هيش أستاذة لطيفة.
3: نعم، أنا أنت قلت تهتري وأنا بدي نسمع في المداخلة بتاعها وشدتني كلمة تهتري. تهتري وقتش نولي ونهتري، وأحنا وقت لواحد كأنه يخرج من عقله يجبد المخزون اللي في نفسه. صحيح. يعني الحاجات اللي ثابتة في نفسه يجبدها. إذا أحنا كما قلت لابد بش نهتري، والهوس الهوس بديننا وما جاء في القرآن لابد أن يكون لنا هوس بديننا فعلا، خطر الأمر رائع في قمة الروعة. أيوة. وإحنا غافلين عليه. الفم يقول لا إله إلا الله، والتصرفات تهتري بحاجات أخرى، تهتري بالدنيا وتهتري بشكون. أيوة. غفلنا وجعلنا من الغافلين مع الأسف. سورة النساء، سورة نعم. النساء لو كان نحصروها ما بين الكلمات الأولى والكلمات الأخرانية، هي محصورة ما بين يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتوفى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. راه ربي يحبك، راه ربي يحبك تخاف منه على مصلحتك أنت، خاطر التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. خاطر ربي سبحانه ريت لله المثل الأعلى، الوالدين علاش يحرصوا على والديهم وينزلوا عليهم ويسكروا عليهم مش ما يسيحوش في مطبات ويتعبوا. إذن رب العالمين قال لك لابد من التقوى، أن تتقي الله تجعل بينك وبينه وقاية، تلتزم بكل ما جاء فيه. وبنتي الغالية باش نقول لك كلمة واضحة وصريحة في هذه في هذا الصباح، ونسأل رواحنا الكل، هل حقيقة نسعى لتحقيق التقوى وخايفين من ربي وخايفين من يوم غدوة، وإلا الفم يقول بالحق نحن نحب نكون من الأتقياء وتصرفنا ما هوش قاري حساب نهائيا اليوم غدوة؟ إذن نعود وبقوة إلى سورة النساء، قلنا بدأت اتقوا ربكم وفات يبين الله لكم أن تضلوا. وبناتها تعرش نلقاه في سورة النساء اللي يبدأ يقرأ فيها بجواجين ويبدأ يقرأ فيها روح قلب نور قلب نظيف ويهبط عليه القرآن، لابد من الإشعاع. في وسطها نلقاه يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الله أن يخفف عنكم. رو يحبنا ما ينزلش علينا، راه هو خلقنا، هو أرفق بينا وأحلم بينا من أمنا لحنينا. ربي يريد أن يخفف عنا، علاش نمشي وندق باب اللي يحب يضرنا؟ علاش نتبع خطوات الشيطان؟ علاش نمشي والمنظومات تخدم هي والشيطان ويحبوا يسلبونا من ديننا اللي الأصل فيه لازم باش نهتريو بيه؟ إذن هذه السورة العظيمة راهو تعرف باش تهتم سورة النساء اللي راه المجتمع في انهيار يرجع يقعد في الكهف نتاعو ويسكر على روحه ويجبد سورة النساء ويفهم معاني سورة النساء باش يرجع يداوي العلة مساس، العلة مساس اللي هي الأسرة، اللي هي المرأة والراجل، اللي هو الزواج، الأولاد، الأسرة، اللبنة، الصرح متاع الأمة. هذية كل بنية متكونة من لبنات، من عناصر، من وحدات، وكل وحدة لابد أن تكون مصنوعة بطريقة متقنة للغاية. ورب العالمين سبحانه أراد لهذه الأمة أن يكون لها صرح في غاية الإتقان، والصرح هذا متكون من لبنات، واللبنات هذه متكونة من زوز عناصر المرأة والراجل اللي جعل لهم ضوابط في علاقتهم، مش ضوابط متاع الحب والشهوة والجنس. الضوابط هذية المرأة والراجل ربي سبحانه جعل بيناتهم رابط قوي وسماه ميثاق غليظ باش تتكون الأسرة، باش يجيوا الأولاد، باش يجي مجتمع على مراد الله، مش على مراد منظومات تحب أول ما تضرب تضرب الأسرة لأنها ماخذة التعليمات من الشيطان، والشيطان تعهد باش يضرب هالمنظومة باش يضرب هاللبنة هذية.
1: جميل، قديش كلامك فيه عمق كبير، ويتحقق مراد الله إن شاء الله ربي يتحقق فينا مراد الله، إلا أنه العلال متاعنا اليوم كثيرة. يعني كلامك واقعي جدا ويتنزل على اليوم على واقعنا المعيش. للأسف اليوم الأسرة التونسية تمست، يعني للأسف الشديد تعاني من التشدد، تعاني من التشتت، من يعني من استقالة للأسف الشديد الأب والأم. صحيح من عمموش، لكن هذه يعني موجودة بنسبة كبيرة. هذيك علاش قديش مستحقين القرآن الكريم اليوم، قديش مستحقين نغير نظرتنا للقرآن. سورة النساء اليوم تعيشنا حالة حب مع الله سبحانه وتعالى. إذا تحققت فينا حالة الحب مع الله، فأكيد حالة الحب هذه باش تستشرى بإذن الله تعالى، يعني في علاقاتنا الأسرية، في علاقاتنا الزوجية، في كل معاملاتنا مع أبنائنا، اللي هما هالصرح هذي اللي نحبوه يكون يعني صرح ثابت بإذن الله تعالى وراسخ إن شاء الله الرسوخ القرآني المتين. أستاذتي لطيفة، والحمد لله مستمعينا قاعدين يتفاعلوا معنا تفاعل رائع جدا والحمد لله. أختنا زهرة تقول لك أنا والله نهتري بيكم، فيا ربي جعلني على منهج زكية المحمدي. يعني كل من يسمع فينا ويلقى روحه، سواء رجل أو امرأة، طفل، شاب، تفاعل مع كل كلمة قلتها، يكتب لنا أستاذتي لطيفة، لأنه اليوم المهمة مجتمعية باش يتحقق إن شاء الله الأمر هذا على مراد الله. للأسف الكلمة هذه احنا نقولوها بالغلط، على مراد الله أستاذتي لطيفة، لكن أنت قلتها بالطريقة الصحيحة. إن شاء الله ربي ماذا بيرو كانت تزيدت تفهم هيلنا على مراد الله، خلينا نقولوها كما يلزم أستاذتي الغالية.
3: مراد الله منا باش نكونوا نموذج يرضاه سبحانه، وتوا بدأ، وهذا الكل لو كما قلت لك املاءات شيطانية. ريت كلمة الله أكبر وما أدراك اللي تتعاود في الكون وما تقفش نهائيا تخدم عليها منظومة شيطانية خدمت عليها حتى لين وليت تمثل حاجة خايبة. الله أكبر في الغرب تقول الله أكبر العبيد تتبجع وهو الله أكبر رغم أنوف الجميع.
1: الله أكبر
3: مراد على مراد الله، لابد أن نكون على مراد الله. ساعات واحد كيف يتنبز ولا تصير هو معناته خايبة أمل يقول على مراد الله. الشيطان شو يحب يعمل؟ يحب يوظفنا، يوظف لنا عقولنا في الناحية السلبية، يخلينا ديما محبطين. أنا من خلال الناس بهذه نحب نزرع الأمل في نفسي وفيك وفي جميع المستمعين. والله العظيم الأمة بخير، والله الإسلام لباس، والله هاللي قاعد يصير راهي حاجة قليلة وقاعدين يسوقونها باش يهمونا أنه المجتمع متاعنا نهار. ما نهارش المجتمع متاعنا، خاصة المجتمع متاعنا. أي حاجة تصير تخرج الأصوات الحقيقية ويقولوا يا ولادي عودة للأصل، يا ولادي عودة للدين، يا ولادي رو ليس لنا إلا عتبات الله نتمرغ عليها. ردوا بالكم، إذا رو فما صحوة كبيرة وفما عودة للدين كبيرة، وهاللي قاعد يصير هدايا بشي يتداوى وبشي يتنحى، ومالها كان إلا سحابة ستنقشع، لأنه ربي سبحانه وعدنا وعد حق وقال لنا كيد الشيطان ضعيف.
1: نعم الحمد لله.
3: وربي سبحانه حط بين يدينا الوحي، والوحي نعم. كلمات الله وهي أوامر ونواهي، وبإذن الله ستفعل رغم أنف الجميع.
1: أمين.
3: وبإذن الله ستتقدم هذه الأمة، هذه الأمة تمرض.
1: أمين.
3: ولا تموت.
1: أمين.
3: وربي وعد وعد حق اللي التمكين لهذه الأمة والبقاء لهذه الأمة والبقاء لهذا الدين الذي سيهيمن رغم أنف الجميع.
1: نعم.
3: إذن فلنكن كلنا اليد في اليد بالثوابت متاعنا وبالاعتزاز بإسلامنا كما قالت نهدري.
1: نعم.
3: وبإسلامنا.
1: نعم.
3: لأن إسلامنا يرتكز على وحي، والوحي صادر من عند الله، وهذه البشرية الكل إيش قال ربي في الأول سورة النساء؟
1: نعم.
3: الكل اتقوا ربكم الذي خلقكم من
1: نعم.
3: نفس واحدة.
1: نعم.
3: رانا جينا من نفس واحدة،
1: الحمد لله.
3: همومنا ومشاكلنا واحدة، وأمراضنا واحدة، وعلاجنا واحد،
1: بإذن
3: وربنا
1: الله.
3: واحد، وكان
1: نلتزم
3: بالطريق الصحيح بإذن الله باش نلقاه برا الأمان، ورانا ماشيين نحو من فضل الله نحو الطريق
1: لطيفة.
3: الصحيح
1: بإذن الله، بإذن الله تعالى إن شاء الله ربي تتحقق فينا وحدة الصف. جزاكم الله خيرا وفي أمان الله تعالى وحفظه.
4: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل اليقين والتوكل.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب. مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم، مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 18 بعد 100، أي من قوله تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، إلى الآية 23 بعد 100، أي إلى قوله تعالى: قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: هدير العبيدي،
1: والطالبة
3: أماني الضاوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: خلود الحمروني.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: ما
1: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما
0: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
1: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
0: وعصى

0: بعضكم لبعض عدو
1: بعضكم لبعض عدو
0: فإما يأتينكم مني هدى فمن

0: بصيرا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. طبعا ابتدأنا بقوله تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، طبعا أكلا منها آدم وحواء، فالمعنى هنا متصل بما قبله، ولكن نحن بما أننا معناها مرتبطون بمقدار معين في كل حصة فابتدأنا هذا الابتداء. وإن كان الإنسان سيقرأ مثلا في صلاة أو سيبتدئ القراءة فلا يبتدئ هذا الابتداء، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقرأ الفاتحة في الصلاة ثم يقول فأكلا منها، لأنه المعنى غير واضح. فالانتباه، مسألة الوقف والابتداء دائما مسألة مهمة جدا. في قوله تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، الانتباه إلى الترقيق والتفخيم. كلمة مثلا وطفقا لابد من ترقيق الواو خاصة، فلا نقول وطفقا و، لا، وطا، نفس الشيء في من ورق وراقي، لا نقول من ورق الجنة و. فالانتباه، كلمة يخصفان نفس الشيء، لا نقول يا، لا، يا خا، الخا طبعا الحروف الاستعلاء حتى ولو كانت ساكنة فإن تفخيمها يظهر، فلا نقول يخصفان يخصفان أو يخصفان، لا، لابد من ترقيق الياء، يا خا، يخصفان هكذا. في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، الانتباه طبعا دائما إلى ترقيق الواو كذلك والعين، فلا نقول وعصى وعى وعى بلا مبالغة، هناك من يرقق أو يحاول الترقيق فيقول وعصى وعى، لا، وعصى هكذا. ثم الغين في كلمة غوى، الانتباه الغين حرف مجهور، فلا نقول فغوى فغوى، أين الغين هنا؟ صوتها غير واضح، لا، فغوى فغا فغوى هكذا. طبعا قلقلة الجيم واضحة في كلمة اجتباه ثم اجتباه، طبعا عندنا كلمة اجتباه وكلمة كذلك اهبطا، إذا ابتدأنا بها نبتدئ بهمزة مكسورة، همزة وصل، اجتباه اهبطا هكذا، إذا وصلناها بما قبلها همزة الوصل تسقط في درج الكلام، لا نحققها في وسط الكلام أي تحذف، فنقول ثم اجتباه من الميم المفتوحة إلى الجيم الساكنة، لا نقول ثم اجتباه، لا، ننساها الهمزة المكسورة ذيك، لا، ثم اجتباه ميم مفتوحة جيم ساكنة مقلقلة، نفس الشيء قال اهبطا حال الوصل من اللام المفتوحة إلى الهاء الساكنة، هناك من يقرأ فيقول قال اهبطا، لا، قال اهبطا، لام مفتوحة هاء ساكنة مباشرة. واضح طبعا ترقيق الباء والعين في بعضكم لبعض هكذا. وقفنا على كلمة عدو ومشددة، نقف مع بيان تشديدها، عدو عدو هكذا. في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أولا كلمة أعرض كذلك ترقيق الهمزة والعين ثم تفخيم الراء والضاد، ثم كلمة ضنكا إذا وقفنا عليها مد عوض ضنكا هكذا، إذا وصلناها طبعا نبين التنوين، تنوين وبعد حرف واف حكمه الإدغام مع الغنة. في قوله تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى، أولا كلمة لما هنا للسؤال، فلا نثبت المد، لا نقول لما حشرتني، لا، لما. ثم كلمة حشرتني يا إضافة يا المتكلم، حشرتني جاء بعد همزة فنحركها بالفتح على الوصل عند الإمام، قالوا لما حشرتني يا أعمى هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، إن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية، نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان

0: كنت بصيرا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضل يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: طب هنا قلنا حشرتني هكذا حال الوصل، هذه في رواية مثلا الإمام حفص، الإمام قالون يقرأها بتحريك الياء بالفتح، لما حشرتني أعمى. نعم أعيدي.
2: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسنت هدير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
1: طبعا دائما ننبه على الوقف على الأفعال بلا معنى، هكذا الأفعال المعلقة ننتبه. طبعا لا إشكال أن الإنسان يقف اضطرارا، ولكن نحاول أن نقف وقفا حسنا. كلمة طفقا هكذا ليس لها معنى، وطفقا فهنا لنا الخيار، يمكن الإنسان أن يقف وقفا حسنا فيقول فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، أفضل من أقف على كلمة وطفقا. طفقا ماذا؟ فهنا معنى ربما غير واضح. نعم واصلي.
0: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة

0: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسنت أماني، بارك الله فيك. كلمة بعضكم لبعض عدو، إذا ما بينش الدال كما ينبغي فتبين وكأنها حرف تاء شبيهة بالتاء، فأقول عدو عدو، لا عدو هكذا. ثم الضاد في كلمة أعرض، لابد الانتباه، فمن أع ومن أعرض، لا أقول ومن أعرض ض، لابد من تفخيم الضاد. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأكلا منها فبدت لهما

0: هدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. طبعا الانتباه إلى التاء المتحركة خاصة بحركة الكسر، فلا نبالغ في إظهار صفة الهمس، فلا نقول مثلا يوم القيامة تي، لا يوم القيامة تي هكذا. فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة خلود، تفضل يا خلود.

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان

0: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسنت خلود، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة، مع السفرة الكرام للبررة، مع القرآن آية آية نخطو، آية وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام للبررة.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: إشهار.
6: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع بنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.
0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات،

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
2: أحاديث نبوية.
4: الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون، هي المحبة والعشرة.
5: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني
6: برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه التهاني في القراءة السبع، مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي.
8: أهلا وسهلا بك سيدي، عيشك الله، يبارك لك إن شاء الله.
7: الله يبارك لكم سيدي. بتوفيق الله سبحانه وتعالى بدينا الحصة الماضية، اللقاء الماضي، شرعنا في فرش حروف سورة النساء
8: بعد أتممنا
7: فرش حروف سورة آل عمران.
8: أي نعم،
7: الحمد لله. ووقفنا عند أكملنا القاعدة رقم 2، وإن شاء الله اليوم ننطلق ونشرع في القاعدة رقم 3.
8: أي نعم،
7: من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط، وهي كلمة قيامة، من قوله تعالى: التي جعل الله لكم قيامة. روى الإمامان نافع والشامي قراءتها بعدم مد الصوت بحرف الياء، هكذا قيامة. وروى الأئمة الباقون بمد الصوت بحرف الياء، هكذا قيامة. والشاهد من نظم الشاطبي نجده في قول ناظمها: وقصر قياما عم رمز الإمام نافع وابن عامر الشامي،
8: معناها قراءتان، إما قياما وإلا قيما.
7: نعم. القاعدة رقم 4 من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط، كلمة وسيصلون. روى الإمامان وهذه في سورة النساء فقط أيضا من الآية 10، روى الإمامان ابن عامر الشامي وشعبة قراءة كلمة وسيصلون بضم حرف الياء هكذا وسيصلون سعيرا. وروى غير الإمامين الشامي وشعبة يعني باقي الأئمة بتحريك حرف الياء بحركة الفتح هكذا وسيصلون سعيرا. وشاهد النظم الشاطبية نجده في قول نظمها يصلون ضم كم صفاء، الكاف من كم رمز الإمام بن عامر الشامي، والصاد من صفاء رمز الإمام شعبة. القاعدة رقم 5 كذلك من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط كلمة واحدة، وإن كانت من قوله تعالى في الآية 11 وإن كانت واحدة فلها النصف. روى الإمام نافع وانفرد بهذه القراءة قراءتها بتحريك حرف التاء بحركة الضم، فتكون رواية الأئمة الباقين بتحريك حركة التاء أو حرف التاء بحركة الفتح هكذا واحدة. وإن كانت واحدة فلها النصف. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها نافع بالرفع واحدة جلاء،
8: أي بالرفع واحدة.
7: ولهنا قال تماشى مع اصطلاحي وسوف أسمي حيث يسمح نظم.
8: أيوة
7: موضحا جيدا معمن،
8: هذا سماه باسمه.
7: نعم
8: هو ما لم يرمز له بالرمز الخاص به،
7: صح، لأنه أمكانه النظم من ذلك. سيدي القاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط كلمة يوصي من قوله تعالى يوصي بها أو دين آباؤكم في الآية رقم 11 ويوصي بها أو دين غير مضار في الآية رقم 12. روى الأئمة ابن كثير وابن عامر وشعبة قراءتها بتحريك حرف الصاد بحركة الفتح هكذا يوصى. وروى مثله الإمام حفص في موضع الثاني غير مضار، ويفهم من ذلك أن الإمام حفص روى القراءة في الموضع الأول بتحريك حرف الصاد بحركة الكسر هكذا يوصي بها. وروى الأئمة الباقون بكسر الصاد في موضعين. سيدي نقرأها للأئمة.
8: إيه أقرأها أنا.
7: نقرأها أولا الزوز مع الموضعان للجمهور ما عدا ابن كثير وابن عامر وشعبة وما عدا ابن كثير وابن عامر وعاصم.
8: عاصم إيه.
7: إيش نقرأ لنافع وحمزة والكسائي وبعمر. يوصي بها أو دين آباؤكم يوصي بها أو دين غير مضار. نقرأ الحفص

0: هذه الحفص. الآن قراءة ابن كثير وابن عمرو وشعبة. يوصى بها أو دين آباؤكم، يوصى بها أو دين غير مضار.
1: هي بارك الله فيك، الوقوف على المشدد هكذا بدون لا تكلف
0: ولا تعسف
1: ولا كثرة. واحد شو هذا؟
0: اي
1: لا مضار ار شو
0: هذا؟
1: قال لك نبر نبر. بس شو النبر؟
0: النبر هو الهمز واللمز، عاذنا الله منه.
1: سماش ما عندناش احنا في القراءات
0: صح.
1: النبر هذا قاعدة من قواعد النطق
0: صحيح سيدي. هي قضية النبر لعلنا هو قوس يعني استجلي بالآن. قضية النبر سيدي مسألة مستحدثة ومعاصرة،
1: استحدثوها بعض الشيوخ، هذو ما نسميهم شيوخ أنا. مش علماء،
0: مش علماء،
1: لأن العالم لا يستحدث
0: صح، خاصة في القراءة
1: في الحقيقة. خاصة في احنا نتكلم على كلام ربي
0: صح.
1: معناه لا يمكن أن نستحدث شيء كما توا البسط ولا شنو
0: صح،
1: كل هذا والتعبير على طول المد بالحركات وبالسكنات وبالإشارات وبالرفع الأصبع، كل هذا مستحدثات استحدثوها أصحابها معناه. والحقيقة اللي هما أخذوا النصيب الأسد في الاستحداث هو الشام، علماء الشام، مش علماء الشام القدامى راهو، لا هذوما اللي متاع 20 سنة قبل هذا معاصر. التاريخ معاصرين معناه استحدثوا ياسر برشا أشياء، برشا برشا أشياء معناه، ولو شادين فيها صحيح يا ودي هي مستحدثة
0: صح،
1: هي ما كانتش موجودة
0: وأصلا لا نجد المصطلح معبر عنه في كتب لا التجويد ولا القراءات ولا غيره.
1: ما دام ما تكلموش عليها الأوائل معناه شيء مستحدث
0: صح.
1: المستحدث يا أخويا اكتفي به نفسك، ما تبداش تحب تفرضه على الناس. والله حتى في حتى نفتح قوس هنا كانوا هذا مما تأكدت منه ونقول لك عليه ونقول للأخوة اللي يسمعوا فينا عبر هذه الإذاعة المباركة، كانوا عباد الله الصالحين، كانوا كثير من الأشياء يستحدثوها في حب الله، في حب الرسول صلى الله عليه، في مدحه يبالغوا، أما يخفيوا كل الأشياء ذيك. علاش يخفيوها؟ على حتى على تلامذتهم باش ما ياخذوهاش عليهم
0: صح،
1: لأنه قد يكون هو محبته المفرطة معناه خلاته باش جوز الروح وباش عمل شرب هذا ولا كلا هذا ولا اصطح ولا ردح. يقول لك لا ما نقولش قدام، يسرقوهم كل أمور هذه، يسرقوهم معناه يسرقوهم على شيوخهم معناه، مش هما يعلموهم لا، هما يسرقوهم ويخرجوهم أكل أسرار ذيك، يخرجوا علاش يسميوهم في مصطلحات التصوف يقول لك السر الرباني،
0: سر رباني
1: أسرار رباني، عنده أسرار متاعه هو معناه يقوم بها
0: خاصة به وليست عبادة يعني.
1: قد يغفر الله له نظرا للمحبة متاعه المفرطة، أفرط في المحبة حتى لين قال كما كفروا مثلا إمام البوصيري قال لم يساووك في علاك وقد حال سنن منك دونهم وسنوا، قالوا كفروا. لكن هو محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليته معناه يقول لك الكلام
0: صحيح.
1: إذن هكذا حديثنا قياس كما قلناه معناه إنسان ماذا به، قالوا يعوم يعوم وينساش كساه والله
0: استعلم بأكيد مسألة النبر. لا أدري معناته أن هذا كان صحيح ولا غير ذلك، لكن ما رأيته في كثير من في بعض البحوث وبعض الكتابات في هذه القضية هو أنه في الزمن المتأخر وهذا المعاصر وقع تأثر بعلم الصوتيات بشكل أكثر من اللازم، يمكن بعلم الصوتيات، واللي هو علم الصوتيات في جانب من جهة جانب يعني سليم، وفي جانب نجم نقول هو متعلق بتطور النطق باللغة في اللهجات المعاصرة يعني والمتأخرة، فلا علاقة له بنطق لغة القرآن أصلا. فللأسف يمكن بعض الشيوخ الشيوخ قد أخذوا هذه المسائل اللي متعلقة باللغة العربية في اللهجات المعاصرة وحاولوا أن يطبقوها على القرآن الكريم من هذا الباب، لأن نجد قضية هذه النبر والضغط على مقطع في الكلمة من أجل إبراز معنى معين للكلمة نجدها في لغات منها أنشئ علم الصوتيات، كما مثلا اللغة الإنجليزية عندهم ما يسمى بالستريس، يعني الضغط على مقطع في وسط الكلمة أو في أول الكلمة أو في آخر الكلمة، نفس الكلمة نفس الحروف لما تضغط على وسط الكلمة يكون عندها معنى، لما تضغط على المقطع في أول الكلمة يكون عندها معنى آخر. هذا لا يوجد عندنا في اللغة العربية.
1: أي نعم.
0: اللغة العربية معناها يختلف بالسياق ليس بنطقها.
1: أي نعم.
0: فيمكن أن هذا الخلط بين علم جديد صح التعبير علم الصوتيات قديم جديد وتطبيقاته في اللهجات العربية، ومنين جاء هذا العلم في صورته المعاصرة أنه جاء من لغات أجنبية كما اللغة الإنجليزية وغيرها، هذا الخلط مع خصوصية قراءة القرآن نطق اللغة العربية يمكن أدى إلى هذا الإشكال اللي نعانيه فيه الآن.
1: هي مصداق قولك معناته فما عالم فارسي هو نسيت اسمه مش ذكرته اسمه عنده تأليف طاش زادة ولا طاش كبرى
0: زادة صح
1: هذا أحدث برشا حاجات
0: الثاني عشر
1: وهو ثقافته معناها موسيقية
0: صح
1: معناها فخذا أطوال المدود خذا من علم الموسيقى
0: صح.
1: لأن علم الموسيقى يضبط المدود معناها يضبطها بالحركات
0: صح
1: يقول لك معناها حركتين حركة ونص حركة وربع
0: صح
1: ربع حركة يمشيوا حتى بالربع
0: ربع حركة
1: أي. ما عندناش احنا التدقيق الكبير هذا الحقيقة هم تأثروا اما تأثروا بعلم الصوتيات اللي هو علم مستحدث وموجود في اللغات الكل حتى في اللهجات لا تو لهجات انتم في نابل مثلا وبنزرت والعاصمة عندكم مثلا انتم تتميزوا فما حروف تعطيوهم هكا تعطيوهم شويه هكا ضغط معنا وفي القيروان معنا عندهم ميزات هذيك لهجات محليه لا تدخلوا في اللغه العربيه واللسان العربي بعيد عليها
0: صح واللسان العربي الفصيح اللي نزل به القران
1: ولهذا ربي اختاره باش نزل به كتابه اذا لا ندخلوا ما ليس في العربية ندخلها ونقول هذه من العربية علاش أنا فما من قال أنا في الله يرحمه من قال أن اللغة العربية معناها مش ننطق بها كان القرآن لا القراءة قراءة القرآن مستمدة من النطق العربي الفصيح ولهذا احنا كي نتكلموا العربية زي نتكلموها كما القرآن كان الله يرحمه الشيخ محمد الهادي بالحاج معنا قرأ كتاب السكاكي في اللغة ويقول هو نقلا عنه الله يرحمه يقول أن العرب كانت لهم طريقة تانية في التلفظ بالعربية فما طريقة التخاطب اليومي وفما طريقة إلقاء الأشعار والخطب هذيك عندهم طريقة أخرى معناه مش كما يقرأوا هذا كما يقرأوا كما يتكلموا مع بعضنا مثلا يجي واحد يتكلم بالعربية واللي يقرأ بالإدغام والغنة والدرشنوة والإيام
0: هذيك فقط في الأشعار وفي المجلس
1: مايش لغة التخاطب اليومي تو مثلا تقولوا يا ولدي هل جاء أخوك مثلا قلوا هل جاء أخوك ولا جاء أخوك جاء أخوك ولا جاء معنى هذاك خاص بالقرآن
0: صح
1: ربي إن شاء الله يدلنا للخير.
0: آمين سيدي. بهذا نقول قد أتينا إلى وقت الفاصل، إن شاء الله نخرج فاصل قصير ثم نعود لنكمل. قبل الفاصل سيدي الشاهد لم نقرأه.
1: أي قرأنا الفاصل
0: الشاهد نظم الشاطبي، نجده في قول نظمها بيت 589: ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا. الصاد من صح رمز الإمام شعبة،
1: والكاف
0: من كما رمز الإمام عامر، والدال من دنا رمز الإمام بن كثير.
1: مدهم.
0: ووافق حفص في الأخير مجملة.
1: أيوة.
0: وافقهم في الموضع الثاني
1: وذكروا باسمه.
0: نعم كيف كيف كما الإمام نافع في البيت اللي قبله.
1: سوف أذكر حيث يسمع
0: ونظمه. نعم نترككم ونعود إليكم بعد هذا الفصل القصير إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكافة المستمعين الأكارم والمستمعات الفضليات. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. سيدي، قبل الفاصل أكملنا القاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف، حروف سورة النساء، وإن شاء الله نبدأ مع القاعدة رقم 7 من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء وفي غيرها من السور. الكلمات أمي في الآية 4 من سورة الزخرف، من قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب. أمها الآية 59 من سورة القصص، من قوله تعالى: حتى يبعث في أمها رسولا. فلأمه من الآية 11 من سورة النساء، من قوله تعالى: فلأمه الثلث ولا فلأمه السدس. كيفية القراءة بحسب روايات أئمة القراءات 7. روى الإمامان حمزة والكسائي بتحريك همزة القطع بحركة الكسر في الألفاظ التالية: أمي، من قوله تعالى، يعني حركة الهمز بالكسر في بلاس أمي تولي أمي،
1: في مكان الضم،
0: في مكان الضم، من قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب. وفي أمها، من قوله: حتى يبعث في أمها رسولا. وفي فلأمه، من قوله تعالى: فلأمه الثلث وفلأمه السدس. وقراءة هذه الألفاظ هكذا بكسر ضم الهمزة يكون في حالتي الوصل والوقوف في لفظ فلأمه.

0: موضعان في سورة النساء، ويكون في حالة الوصل فقط في سورتي القصص والزخرف. أما عند الابتداء في حالتي التعليم أو الاختبار بلفظ أمي وأمها في السورتين، فيجب نطق بحركة بهمس القطع متحركة بحركة الضم هكذا أمي وأمها. وروى الأئمة الباقون بضم الهمزة وكسر الميم في الألفاظ الثلاثة وصلا وقفا. والشاهد النظم الشاطبي نجده في قول ناظمها في البيت 590، وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملة لا شملة لا رمز الإمامين حمزة والكساء. سيدي نقرأه من المواضع
1: أي
0: وصلا وابتداء، نقرأه للأئمة ما عدا حمزة الكسائي الخمسة ثم نجيبهم.

0: الثلث فلأمه السدس. ولما سنبتدئ أم الكتاب وأمها رسولة لجميع القراء السبع.
1: هو أمي هو فما منات اختار فما بلدان معناها عربية يقولوا أمي
0: أمي
1: أمي. وعندنا احنا في تونس يا أمي ولا
0: يامي. نعم.
1: ولا يا
0: نعم.
1: يا فقط
0: صحيح.
1: معناها هذيك لهجات أخرى ذي إنما أمي هذه موجودة زادة.
0: صحيح. سيدي القاعدة الموالية القاعدة رقم 8 من قواعد فرج الحروف التي في غير سورة النساء.
1: أيوة.
0: فهو على مصطلحي أنه يجمع النظير إلى نظيره.
1: أي نعم.
0: الكلمة أمهاتكم مش أمي واحد أمهاتكم في قوله تعالى من السور التالية الآية 78 في سورة النحل والآية 61 في سورة النور والآية 7 في سورة الزمر والآية 32 في سورة النجم. فكيفية القراءة بحسب رواية الأئمة القراءة السبع؟ روى الإمامان حمزة والكسائي بتحريك حركة الكسر في المواضع الأربعة في حالة الوصل فقط. وتميزت رواية الإمام حمزة عن الإمام الكسائي بتحريك الميم أيضا بحركة الكسر في المواضع الأربعة هكذا أمهاتكم، مع الملاحظة بأنه عند الابتداء بكلمة أمهاتكم اختبارا أو تعليما فقد روى الإمامان حمزة والكسائي قراءتها مثل بقية الأئمة بضم الهمزة وفتح الميم أمهاتكم. وأما الباقون من أئمة القراءات فقد روى القراءة بضم الهمزة وفتح الميم وصلا وابتداء في كل المواضع الأربعة المذكورة هكذا أمهاتكم. يعني عنا قراءة الإمام حمزة أمهاتكم
1: هذا وقتاش عند وصلها بما قبلها
0: وقراءة الإمام الكسائي أمهاتكم عند وصلها بما قبلها وقراءة الإمام الباقين أمهاتكم عند وصلها بما قبلها وقراءة الأئمة السبعة عند الابتداء أمهاتكم في الاختبار أو في أو في غير ذلك. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها في البيت 591 وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلاء. الشين من شاف رمز الإمام حمزة الكسائي والفاء من فيصلاء رمز الإمام حمزة وحده.
1: نعم.
0: سيدي بهذا نكون تقريبا قد أتينا على وقت حصتنا لهذا اليوم، ولعلنا في الحصة الموالية نواصل إن شاء الله مع باقي قواعد فرش حروف سورة النساء مع قواعد بعض الكلمات الأخرى في سورة النساء أو
1: إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله نترككم أيها المستمعون الأفاضل وأيها المستمعات الفضليات نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن طيب الأنداري.
3: الإذاعة.
4: إي والله قالك في الإذاعة.
3: وقتاش؟
4: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
5: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
3: الإذاعة
4: تسمع وتشوف الإذاعة؟
3: أي
4: ما الأخبار صحيح إذا يظهر
3: 100%.
6: الإذاعة التونسية
7: الإذاعة التونسية
6: وين أنتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: اختيسي نوغيوني
8: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
9: إذاعة المنستير تبع الموجة.
8: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم.
9: إذاعة التطاوين تسمع منك تحكي عليك.
6: إذاعة بانوراما،
8: إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية،
9: الإذاعة التونسية،
7: الإذاعة التونسية.
8: وين أنتي؟
7: وين هي؟
9: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منه المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نزلنا نتحدث في الباب السابع، وصلنا الحديث عن جوامع الكلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مقدم هذا البرنامج صحبة الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة أو في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض.
10: بارك الله فيك سيد البشير، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى السادة المستمعين الكرام. وأسأل الله لي ولهم الشفاء من كل داء ببركة فضل كتاب الشفاء، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين.
3: شكرا شيخ، بارك الله فيك. احنا شيخ مازلنا نتحدث في هذا الباب، الباب نعم السابع، وطولنا نعم فيه الكلام نعم. والكلام مهما نتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فلن نوفيه حقه. نعم مازلنا نتحدث في موضوع جوامع الكلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واصل شيخ في هذا الكلام وهذا الموضوع.
10: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لازلنا في الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. وقد استدل القاضي عياض ببعض آيات من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى اللي وقفنا عندها، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذه الله. قال، يقول القاضي عياض، قال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها.
3: نعم.
10: احنا وقفنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وذكرنا أحاديث كثيرة في فضله، وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم.
3: نعم.
10: أعطيت جوامع الكلم، وبينا فيه.
3: نعم شيخ.
10: هو الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يرويه سيدنا أبو هريرة: أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذه وفي رواية الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته 5. الروايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم كذا. احنا المهم كلمة أتيته جوامع الكلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا في ذلك الكلام عن الرسائل التي كان صلى الله عليه وسلم يحدث بها الرؤوس الأقيال الملوك، ملوك العشائر وملوك القبائل. ذي المشعار الهمداني الحلقة الماضية تحدثنا فيها، وعن طهفة النهدي رضي الله عنهم، هذوما ملوك وجاءوا من اليمن في عام الوفود. فتحدثنا عن نتف من هذه الخطابات التي كانت كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بلهجات تلك القبائل العربية القحة، يعني من أرض اليمن. وفي هذا المضمار القاضي عياض سيأتي في باب آخر من كتابه الشفاء بإطال، هو الفصل الخامس، فصل فصاحة لسانه وبلاغته صلى الله عليه وسلم، سيأتي ولكن ليس بهذا. ولكن هو يذكر في هذه النقطة، يقول القاضي عياض، اسمع كلامه ما أجمله، وأما كلامه المعتاد، كلام سيدي النبي العادي، وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، فمنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبار بلاغة، كقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. شوف الكلام الصغير الذي يحتمل شرح هذا الحديث، برك هذا مجلدات يأخذ. المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، سبحان الله، يدخل في ذمته،
3: سبحان الله،
10: الذمة إخفار الذمم، إيش معناها؟ ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أي واحد فيهم حتى له كلمة في ذلك القوم وتحترم كلمته،
3: سبحان الله، الضعيف الفقير
10: يجي يقول أنا أجير فلان، أجير فلان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الطائف وأراد أن يعود إلى مكة لم يستطع إلا بالمطعم بن عدي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أجرت محمد يا قوم هم المشركين في مكة، علاش في أسر بدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان المطعم بن عدي حي لأسلمته أسر بدر،
3: يا الله،
10: وبرغم اللي مات مشرك،
3: كرام له،
10: كرام له، لأنه خفر سيدنا أجار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل أبنائه بسيوفهم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم،
3: سبحان الله،
10: هؤلاء الرجال
3: قيم عن العرب،
10: قيم علاش بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يقول صلى الله عليه وسلم. وقصص عجيبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الصحابي من لاقى منكم أبا البختوري فلا يقتله، من لقي منكم أبا في أسر بدر، من لقي عمي العباس ومن لقي أبا البختري فلا يقتله كذا. فوجد أبا البختري إيش هذا اللي جاء وقف ضد الصحيفة التي علقت على الكعبة أن تقاطع قريش آلها بنو هاشم.
3: سبحان الله، سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى المعركة،
10: لا ينسى أبدا
3: مهما كان.
10: من لقي أبا البختري فلا يقتله، فلقيه أحد من الصحابة قال يا أبا البختري نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتلك، سلم نفسك. فقال وصاحبي، كان معه صاحبه يا شيخ، شوف القيم، هؤلاء ماتوا على الشرك ولكن التاريخ خلد ذكرهم يا شيخ، خلد ذكرهم على القيم والمبادئ. قال وصاحبي، قال أما صاحبك فلا، ليس له أمان عندي. فقال لا، شوف قال بيت من الشعر يا شيخ يكتب بماء الذهب، والله العظيم القيم اللي قالها المشرك هذه لا تجدها الآن. قال لا يسلم ابن حرة زميلة، قال أتريد أن أسلم زميلي حتى تعيرني نسوة مكة، نسوة قريش تعيرني يا اللي خليت صاحبك وهربت.
3: سبحان الله.
10: قال لا يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يريه سبيله.
3: يا الله،
10: شوف يا نوصلوا بلاصتو في امان يا نموت معاه.
3: قيم واخلاق
10: قيم وبدأ. شوف سيدنا بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
3: الله عليه وسلم.
10: هذه القيم يا شيخ انعدمت الان. يمشي مع زميلته يسيبها ويمشي يهرب يمنع بروحه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أهله يقول من مات دون شرف فهو شهيد. نعم. من مات دون ماله فهو شهيد. من مات دون عرضه فهو شهيد. يا أخي هذه الشهادة جاتك تجري. أنا الشرف أنا لا أحرض على العنف، ولكن الآن أصبحنا في عصر نسأل الله فيه السلام ونسأل الله أن يطيب نفوسنا يا شيخ بمحبة النبي. علاش نحكيه على سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: أنا نسأل سؤال شيخ ونقول لماذا نتحدث في هذا البرنامج وقفات مع الشفاء؟ لماذا نتحدث في كتاب الشفاء؟ لماذا نتحدث أصلا في شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مو باش نتعلم من هذه الأخلاق وهذه
10: المنهج. نعم. وحتى نتأثر بما نعم. عاشه الصحابة، ونتأثر بالقيم التي كان في ذلك المجتمع الذي أرسل الله لهم نبيه خير خلقه لكي يهديهم، لأنه علم الله سبحانه وتعالى فيهم الخير رغم شركهم، فأرسل إليهم خير خلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. نقسم حويجة واحدة برك هي الإيمان. أحبهم الله رغم شركهم، شوف أحبهم الله لصدقهم، فأرسل لهم خير خلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فاليوم ينفع الصادقين صدقهم. فهؤلاء صدقوا الله، فكانت النتيجة كانوا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
3: سيد الشيخ أنا أقول ملاحظة لهنا، صدقني يا شيخ لو المستمعين الكرام اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في إذاعة الزيتون والقرآن الكريم، إذاعة الزيتون تقدم في رسائل، تقدم في برامج قيمة برشا. لو الأولياء يتبعوا هذه البرامج، هذه البرامج هي في حد ذاتها مدرسة، هي أخلاق، هي مبادئ. يتبعوا هذه البرامج ويخلوا أولادهم يسمعوا هذه البرامج، تو نقصوا برشا مشاكل، تو نقصوا برشا جرائم.
10: نعم.
3: تو المجتمع نتاعنا ينضاف، تو أولادنا الصغيرة تضامة يتهذبوا، يقولوا يخافوا ربي، يقولوا يحافظوا على الوطن نتاعهم، يقولوا يحافظوا على العلاقات نتاعهم، يقولوا يتخلقوا بهذه البرامج ويتعلقوا بسيد النبي. إذا أردت بتصلح مجتمع وتصلح فرد وتصلح عائلة، خليه يتعلق برسول الله
10: صلى الله عليه وسلم. هو الكمال. نعم. هو الحب، هو العطف، هو الحن،
3: هو كل شيء،
10: هو العطاء، هو الدعاء. نعم. هو الخير، هو الجمال، هو الكمال، هو كله. وإنك لعلى خلق عظيم. شوف وإنك حرف توكيد ونصب، لعلى تولام التوكيد.
3: نعم.
10: خلق بالتنوين. نعم. عظيم توكيد من الله. والشهادة منين؟ من الخالق الله سبحانه وتعالى،
3: عند رب العزة.
10: وصف لسيدنا رسول الله كيف لا يكون سيد الناس وسيد ولد آدم، وهو هاك تشوف لو صاف لي وصفها ربي فيه. وإنك. نعم. لعلى خلق
3: عظيم
10: صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ. شيخ حبيب. نعم. نمشي فاصل ثم نعود بعد الفاصل نعيد الحديث اللي قلت لأنه حديث جميل جدا حبابنا الكرام. خلينا. نعم. فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. الشيخ، نواصل معك،
2: بارك الله فيك.
1: نعود للحديث.
2: نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشوف القاضي عياض من نعم. جوامع الكلم.
1: نعم.
2: المسلمون تتكافأ دماؤهم.
1: نعم.
2: سواسية، ويسعى بذمتهم أدناهم.
1: نعم.
2: أقلهم يعني حظوة في الدنيا ومعاش وفقير وغيره، وهم سواسية في الذمة، وهم يدون على من سواه.
1: سبحان الله،
2: على المشركين الكافرين.
1: ماذا في هذا الحديث؟
2: شو مدرسة؟ قلت لك شير. والله يا سيد البشير يكتب في مجلدات.
1: سبحان الله.
2: فهمتني؟ المسلم أخو المسلم لا يحقره، وكذا وكذا وكذا، أشياء كثيرة في صفة المسلم.
1: نعم.
2: المسلمون كالبنيان المرصوص، يد واحدة، ولكن هك تشوف، نسأل الله السلامة يا سيد البشير.
1: نعم.
2: المسلمون الآن يزرعون الفتنة فيما بينهم فيقتتلون، حتى عدوهم يبيع لهم الأسلحة.
1: نعم.
2: ويدلهم على خفاياهم وخباياهم فيقتلون بعضهم البعض.
1: موسيد النبي قال هذا الكلام، قال لا أخاف على أمتي.
2: أيوة.
1: من عدوها.
2: نعم.
1: ولكن أخاف على أمتي
2: تحريش فيما بينهم.
1: فيما بينهم.
2: نعم.
1: وبأس أمتي من أمتي.
2: نسأل الله السلامة، إن شاء الله ما نكونوش وبأسهم بينهم شديد.
1: نعم.
2: وأخشى أن نكون كما قال الله في الأمم السابقة.
1: نعم.
2: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
1: عياذ بالله.
2: والله يا شيخ، نسأل الله السلامة.
1: سلامة. نعم.
2: احنا ندعو شيخ. نعم، كقولها المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم.
1: نعم.
2: وقوله صلى الله عليه وسلم، الناس كأسنان المشط.
1: نعم.
2: المساواة. ويقول صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. هذه الموضوع لها وقفة.
1: الله، ربي يحب فينا رسول الله.
2: اي والله،
1: والله ربي يحب فينا رسول
2: نعم.
1: الله.
2: سيدنا ثوبان.
1: نعم.
2: سيدنا ثوبان كان يأتي لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمعن النظر فيه، ولا يخفض رأسه ولا يخفض طرفه ولا يغض طرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر هكذا هكذا هكذا. فمالك؟ قالوا سيدني بي تمعن النظر فيه. قال والله يا رسول الله، علمت أنك إذا ما مت ومتنا ستحشر في عليين.
1: يا الله.
2: وأني إذا ما دخلت الجنة، إذا ربي أكرمني ودخلت الجنة، فإني لن أراك، فأردت أن أشبع عيني منك يا رسول الله، نخزر لك، نعبي نشحن، نتمتع تو في الدنيا قبل ما نفارقك يا رسول الله.
1: نعم شيخ.
2: فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فأنزل الله عليه من كتابه العزيز ما يتلى الآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فناداه فبشره بها. هذه محبة المرء مع من أحب. ويقول صلى الله عليه وسلم، لا خير في صحبتي من لا يرى لك ما ترى له. لا خير في صحبتي من لا يرى لك ما ترى له، لأن المؤمن يحسن الظن في غيره.
1: نعم.
2: فدائما لما يتعامل مع زميله ينظر إلى علاه، ينظر إلى رأسه.
1: نعم.
2: فلا ينظر إلى قدميه تحقيرا له، علاش يقولوا أن نغزل لك الرأس وأنت تغزل لي الساقي.
1: نعم.
2: فهمتني؟ لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له. والناس معادن صلى الله عليه وسلم، لأن الناس معادن. إيش معناه؟ فيهم اللي معدن ذهب، فيهم اللي معدن فضة، وفيهم اللي معدن حديد وحشيك صديد.
1: نعم.
2: ثم يقول، ما هلك امرئ عرف قدره. ما هلك امرئ عرف قدر نفسه، يعني عرف حدوده.
1: نعم.
2: ويقول، المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم. كلام في التجارة. رحم الله عبدا قال، خيرا فغنم أو سكت فسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم، أسلم تسلم. أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وقوله، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هذا في المحبة زاد. هذا حديث محتاج زاد شروح.
1: لا.
2: كما سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقت يتكلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال، اثنان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الحب في الله خاصية قوية جدا، ولكن لا يعرف معناها كثير من الناس. لأن تجي الإنسان ما أسألها من كلمة أحبك في الله، ولكن معنى المحبة لها معاني كبيرة جدا سيد البشير، لا يدرك معناها أحد. لماذا جعلت في مراتب ظل العرش يوم القيامة؟ فواضح المكانة بتاعها وابتلاها شديد. على سيدنا عمر قال من يعرف فلان؟ قال أنا. فقال أنت تعرف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هل سفرت معه؟ قال لا. قال فذهب فإنك لا تعرفه.
1: سبحان الله،
2: خطر السفر يخرج المعاد الناس. توا أبا البختولي ذكرناه قبل حين، هذا زميل كافر يدافع عنه إلى الموت يا سيد البشير. راه زميل ما هوش حتى أهل، راه صحبة، مات مع زميله، هذا كم مسموح له بأنه يعيش وهذا كم مسموح له يموت. تصور محكوم عليه، قالوا لا نموت مع بعض، لا معنى للحياة بدون الصحبة يا سيد البشير. والله شيء تأثرت فيه كثير جدا هذا الرجل. ما هو الصحابي، هو مات على شركة،
1: نعم،
2: ولكن خلده التاريخ لإخلاصه، فهمتني؟ المهم،
1: نعم.
2: ويقول صلى الله عليه وسلم لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. يتكلم، لعله يتكلم بما لا يعنيه، هذا صفة ذم.
1: نعم.
2: لعله يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، يعني يمسك ولا ينفق. هذا الغني ما لا يغني، تمسك فيه لا يغنيك شيء، أنت مؤتمن عليه، أنت حارس.
1: نعم.
2: أنت حارس لهذا المال،
1: سبحان الله،
2: وسوف تسأل عنه. فإن أنفقته كثير كثير، إن أنفقته خلدته وأثبت عليه وأبقيته وزادك الله من خيره. الله مرزق منفقا خلفا وممسكا تلفا، هكذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الناس الذين لا ينفقون أموالهم وعندهم المال الفائض، لأنك أنت مؤتمن عليه، فأنت مستخلف على هذا المال. الرب أعطاه لمن، من أعطاك هذا المال؟ الدرس بتاعنا في سورة الكهف، دخل جنته، حديث ذكر ربي في سورة الكهف، قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
1: نعم.
2: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. هذا أقل منه،
1: لا.
2: وفقير، والآخر غني وتكبر، والمال وإبليس والجاه والحب والكذا كذا العنجة، هي خرجته من الملة. شو يقول له الآخر في الوعظ؟ يعظه. قال له صاحبه وهو أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل. رجع العقيدة، أرجع يذكر فيه،
1: نعم،
2: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، مهما كان فقرت ما فقرتش، لأن ربي يقول ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. هذا كله ممكن، كله وارد في يد الله. احنا شكون نجم يقولك توا احنا نقول ما شاء الله سكر؟ لماذا سميت بسكر؟ السواني في سكر، لأن ماها عذب كالسكر، فهمت؟ الآن ما بتاعها فيه الملوح. ربي يغير الأشياء كيف يشاء ويفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل.
1: نعم.
2: وأحيط بثموره، جاء لهذا الرجل أعاد وأحيط بثموره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذه درس سورة الكهف كلها دروس.
1: وضرب لهم مثل الدنيا رب قال في آخر الكلام.
2: سبحان الله يا سيد البشير، أعجوب هذا القرآن. الله تقرأ تشوف دروس. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه يمسك، وسورة نون وعلى أصحاب الجنة الأقسم لا يصرمونها مصبحين، قصة كاملة أنهم يجمعوا تلك السنة ولا يعطون الفقراء لأنهم كانوا ينتظرون عند جني الثمار، الفقراء تلتزم تلك الأرض اللي فيها الجني ويأخذون نصيبهم. تشير إلي
1: شكرا الشيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الكلام وعند هذا الحديث الجميل، إن شاء الله في الحصة الجاية نعود الحديث ونبدأ به. شكرا الشيخ عادل، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج وقفات مع الشيخ القاضي عياض. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق، المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك ومشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع بنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
0: يفيدك ويؤنسك،
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
4: من القلب،
5: من القلب،
4: من القلب
5: إلى القلب.

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون.

0: قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
1: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

ما لك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

0: به
1: ما عندي ما تستعجلون به
0: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل

ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه

هم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا

هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض

القرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل يرحمكم الله. بسم الله.
1: الله أكبر. الحمد

0: الله أكبر. السلام عليكم
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته وتحياته، حياكم الله وبياكم سيدي. وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
1: آمين وإياكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة الماتعة بمعيتكم مع متن من متون السادة المالكية لصاحبه الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه. آمين. وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وما زلنا مع البيت رقم 207 و90 و208، هما أبيات متتالية. احنا نعم. بدأنا من البيت 295 لمن يتابعه. أيوة، نعم. في صفات المريد. وما زلنا في يحفظ بطنه من الحرام. نعم. يترك ما شبه باهتمامي، ويحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطن في البطش والسعي لممنوع يريد.
2: نعم.
1: ونواصل إن شاء الله هذه الرحلة في الوقوف مع الأموال المحرمة.
2: نعم.
1: كما ذكرنا في الحصة الفارطة سيدي جهاد. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي بسيدنا محمد الأبر خير البرية من به شرفت مضر، سلم عليه وصلم هب الصبا، أزكى صلاة دائما لا تنحصر.
1: أمين.
2: فبجاهه وهو المشفع في الورى، يوم المعاد إذا دهى الخطب الأمر، إني سألتك وهو أكرم من سئلت به، ومن صلى لك ومن ذكر. وبعد،
1: يا رب.
2: فوقوفا عند تلكم الأصناف.
1: نعم.
2: التي ينبغي أن نحذر منها وأن نحذر منها غيرنا.
1: نعم سيدي.
2: أصناف الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها. وخفتنا اليوم مع نوع جديد، وهو في العد 11 ما يأخذه القاضي. ومدرستنا المالكية العريقة.
1: نعم سيدي.
2: تفصل هذه المسألة تفصيلا. تفصل حكم ما يأخذه القاضي من أموال. هذه الأموال بناء على مصدرها، فسواء كان هذا المال من الدولة أو من الخصوم.
1: نعم.
2: فعدوا، أي السادة المالكية عدوا أقساما أربعة في هذه المسألة.
1: نعم سيدي.
2: أربعة أقسام، أربعة أنواع من أنواع ما يعطاه القاضي.
1: جميل.
2: النوع الأول، العطاء من خزينة الدولة.
1: نعم.
2: العطاء من الراتب الحكومي.
1: الحكومي.
2: العطاء قديما من بيت مال المسلمين. وهو ما يخصص للقاضي من الخزينة العامة.
1: نعم.
2: للدولة. هنا فيه شيء من التفصيل. قالوا إذا كان القاضي فقيرا أو محتاجا جاز له أخذ الأجرة على القضاء باتفاق.
1: نعم.
2: بإجماع. كل ذلك حتى يتفرغ للقضاء.
1: صحيح.
2: وليسد حاجاته الضرورية وحاجيات من يعول.
1: يعني كما في هذا العصر الحديث.
2: نعم.
1: الآن
2: نفس الشيء.
1: القضاة متفرغون.
2: نعم.
1: تماما.
2: نعم.
1: لهذه المهنة،
2: يتقاضون على ذلك أجرة من خزينة الدولة.
1: نعم.
2: إذن فكل ما يتقاضونه إذن هو في دائرة المباح.
1: نعم.
2: نعم. أما إذا كان القاضي غنيا وتعين عليه القضاء، هو فقط تعين. نعم. عليه القضاء، بمعنى لم يوجد غيره بمن يصلح لهذه.
1: نعم.
2: الرتبة.
1: نعم.
2: الحمد لله احنا
1: اليوم
2: عندنا ما شاء الله
1: مدرسة كاملة تخرج. نعم. القضاة.
2: إذن لم يجوز له أخذ الأجرة على قضائه لأنه يؤدي فرض عين.
1: نعم.
2: لأنه يؤدي
1: فرض عين.
2: فرض عين. وهذا لم يعد موجودا الآن.
1: صحيح.
2: أما إذا كان القاضي غنيا ولم يتعين عليه القضاء أجاز الإمام مالك وبعض أصحابه أخذ الأجرة.
1: نعم.
2: ففي الأمر ساعة.
1: ساعة.
2: نعم. فالأصل فيها أنه مباح.
1: مباح.
2: النوع الثاني من أنواع الأموال التي يأخذها القاضي الأجرة من المتخاصمين. كأن يشترط القاضي مثلا على الخصوم مالا ليحكم بينهم، هذا أمر حرام.
1: نعم.
2: مطلقا، فلا يجوز للقاضي أخذ أجرة من المتخاصمين مباشرة أو من غير مباشرة.
1: نعم.
2: لأن القضاء واجب كفائي أو عيني، وأخذ المقابل عليه من أطراف النزاع يقدح في نزاهة الحكم.
1: الحكم صحيح.
2: نعم. ويفتح بابا من أبواب الشبهة، وقد يميل القاضي مع من يعطيه.
1: هو حتى في القانون أكثر. ممنوع.
2: نعم. نحن سيدي. نعم. نعم. والحمد لله.
1: الحمد.
2: النوع الثاني.
1: نعم.
2: الهدية. الهدية تحرم على القاضي من أي شخص لم يكن يهاديه قبل توليه منصب القضاء.
1: نعم.
2: إذا كان جديد حب يهديه كذا لا قلون لا. إذا كان هذا الشخص يهديه من قبل أصدقاء من قبل أن يتولى هذا المنصب يستطيع أن يواصل في إهدائه عن هذا العطاء. وأما إذا كان الشخص يهديه قبل توليه القضاء فيجوز قبولها شريطة بشرط، مش هكاك، شريطة أن لا تكون له خصومة قائمة.
1: نعم.
2: أو خصومة متوقعة وسوف يحكم فيها ذلك
1: عند القاضي جاية.
2: نعم. فسبق. نعم. يعني هدية حتى
1: يقول لك
2: يميل القاضي
1: مش ميلين قلبه.
2: نعم. النوع الرابع.
1: نعم سيدي.
2: وهو الرشوة.
1: نعم. هذا أيضا
2: وهو حرام بالإجماع.
1: نعم.
2: وهو مجرم قانونا
1: أكيد.
2: نعم. والرشوة هي كل ما يدفع ليحكم بغير الحق أو لتعطيل حق أو لإحقاق باطل والعياذ بالله. والآية من سورة البقرة واضحة جلية تقول ولا تأكلوا بلا مناهية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه عظيمة جدا. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون ما في الرشوة من مخاطر على الفرد وعلى المجموعة في الحال وفي المآل. وأنتم تعلمون كيف إن الرشوة تقلب الحق فتصيره باطلا. وتقلب الباطل
1: فتصيره
2: حقا. وأنتم تعلمون يعني خطر أكل أموال الناس ظلما وباطلا وعدوانا.
1: صحيح سيدي.
2: وأن هذا له يعني عقاب دنيوي فضلا عن العقاب الأخروي. ففي الأثر الدرهم الحرام يبرقع الديار.
1: نعم.
2: تعلم ما معنى يبرقع؟ يخليها ويفنيها.
1: صحيح.
2: ويجعلها خاوية على عروشها. يبرقع. نعم. الديار ويتم الصغار ويقصر يفني الأعمار.
1: صحيح.
2: أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لننتقل.
1: نعم.
2: إلى نوع جديد من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها، أجرة الشاعر. الأصل أنه يجوز أخذ الأجرة على الشعر.
1: نعم.
2: هذا الأصل، لكن ثمة استثناءات تجعل المقابل على الشعر مقابلا لا يجوز.
1: نعم.
2: مالا حراما. فالأصل أنه يجوز أخذ الأجرة على الشعر عند مدرستنا أو عند ساداتنا فقهاء الملكية رضي الله عنهم. لكن ثمة شروط وليس على الإطلاق، بشرط أن يكون مضمون الشعر مباحا.
1: نعم. لا يكون يدعو إلى معصية أو إلى فسق.
2: نعم. نعم. فلو اشتمل على الهجاء سب الناس والقدح في أعراض الناس والتعرض للناس بالكلام وما إلى والسب والشتم والتعيير وما إلى ذلك فيصبح الأمر محرما. والأخذ عليه مقابل أجرة محرم أيضا. كذلك لو اشتمل هذا الشعر على ما يتعارض يتقاطع ويتضارب مع القيم والمبادئ.
1: نعم.
2: الدينية والوطنية على حد سواء فيحرم. نعم. إذن التكسب بهذا النوع من أنواع الشعر. وقد جعل فقهاؤنا ضوابط.
1: نعم سيدي.
2: وسوف أذكر ثلاثة ضوابط عدها سادتنا. الضابط الأول في مشروعية أخذ الأجرة على الشعر. أولا مشروعية المنفعة، أن تكون المنفعة مقصودة مباحة شرعا.
1: نعم.
2: كأن يقصد بالشعر تهيج المشاعر الوطنية.
1: نعم.
2: حتى نجد ونكد ونعمل من أجل بناء هذا الوطن.
1: هذا مطلوب ومحمود.
2: نعم. فهذا محمود.
1: صحيح.
2: فهي منفعة مقصودة مباح.
1: نعم.
2: مباحة شرعا، بل مرغب فيها أكثر من
1: صحيح.
2: المباح. كأن يشتمل الشعر على دعوة للتخلق بالأخلاق الفاضلة، دعوة للإقبال على العلم، للارتقاء
1: نعم.
2: بالمجتمع
1: صحيح.
2: إلى غير ذلك. قس على ذلك.
1: بل كان علماؤنا علماء الزيتون يكتبون
2: نعم.
1: الأناشيد للطلبة والشباب
2: نعم.
1: ومنهم سيدي محمد الفاضل بن عاشور
2: نعم رحمهم الله،
1: ويريت ما زالت مخطوطات
2: الله.
1: بعضها موجود، يريد من يتصدر من
2: نعم.
1: مشايخنا
2: نعم.
1: وعلمائنا
2: لتحقيقها
1: نعم. وإخراجها للناس
2: نعم.
1: سيدي،
2: إذن مشروعية المنفعة هذا الضابط الأول
1: صحيح.
2: أن تكون المنفعة مقصودة مباحة شرعا.
1: نعم.
2: الضابط الثاني معلومية الأجرة. ما معنى معلومية الأجرة؟ أي ينبغي أن تكون الأجرة مالا معلوما، بكم تبيعني هذه القصيدة، هذا الديوان، هذا كذا، بعشرة دنانير، بعشرين دينار، ما يتفق عليه
1: نعم.
2: وما اتفق عليه طرفان، قام شرعه
1: نعم.
2: ما قامهما ما لم يكن إثما. نعم. فينبغي أن تكون الأجرة مالا معلوما أو متقوما. علاش؟ لمنع الجهالة ولمنع الغرر ولمنع النزاع.
1: صحيح.
2: هذا مقصد. فكل معاملة فيها غرر أو تفضي إلى التنازع والاختلاف أو معاملة فيها جهالة فهي ممنوعة
1: شرعا.
2: الضابط الثالث خلو الشعر من الكذب.
1: نعم.
2: وإن كان العرب قديما كانوا يقولون
1: أجمل الشعر أكذبه.
2: أجود الشعر أكذبه.
1: صحيح.
2: ما معنى أكذبه؟ ليس اللي فيه ضمن الكذب، لا لا، الذي يتضمن صور شعرية وبلاغية منمقة مجازية تفوق الخيال وتفوق العقل وقد تفوق الصدق. نعم.
1: نعم.
2: كانوا يقولون أجود الشعر أكذبه، فينبغي أن لا يشتمل الشعر على دعوة للكذب أو أن يمجد الكذب والزيفة أو المدح الكاذبة أو المدح المبالغة فيه أو أن يفضي هذا الشعر إلى الإطراء
1: صحيح.
2: الكثير الزائف. وعندي مثال طريف، وهو قول محمد بن عاصم الموقفي لما أصيبت مصر بزلزال في حكم كافور الإخشيدي، قال بيتا من الشعر فيه كثير من التزلف
1: نعم.
2: والكذب وتزييف الحقائق، قمة في الوضاعة في الحقيقة. قال: ما زلزلت مصر من كيد أريد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. قمة في النذالة.
1: صحيح.
2: ليسامحني من يستمع الآن، هذا تزييف
1: نعم.
2: للحقيقة ودعوة للكذب.
1: في الأخير هو سار مسار على كل حال.
2: نعم.
1: ليس مقاضاة لكن التاريخ يذكر ذلك.
2: ولكنه بيت جميل. قال: ما زلزلت مصر من كيد أريد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج اسم مكان، إذ عرض شاعر ينشد، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا الشيطان أو
1: نعم.
2: أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لكن هذا الأثر على الإطلاق
1: لا حتى
2: لا يحتج به علينا. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مع هذا الشاعر لما علم من حاله أنه قد اتخذ الشعر طريقا للكسب.
1: نعم نعم.
2: فيفرط في المدح إذا أعطي، ويفرط في الهجاء والذم إذا منع.
1: نعم.
2: فيؤدي إلى إيذاء الناس في أموالهم وأعراضهم. كان عطوه مدحهم وكان منعوه يذمهم ويهجوهم.
1: صحيح.
2: فهذا فيه إذاية للناس في أعراضهم وفي أموالهم. نعم
1: نعم.
2: إذا فالأصل أن الشعر بهذه الضوابط يكون
1: مباحاً.
2: مباحاً. وما الآية والشعراء يتبعهم الغاوون، هذه فيها استثناء.
1: نعم.
2: قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. نعم
1: نعم. ولكن الإمام الشعراوي يذكر له قصة مع أمير الشعراء أحمد شوقي
2: رضي الله عنه،
1: لما قرأ له بيتا
2: أحمد شوقي بك نعم
1: يعني رمضان ولا
2: الله
1: على كل اوكي يرجعوا له باش ما نحبش نقول انا ذلك البيت. اي نعم، لانه هو قال فهاتها يا ساقي على كل ف
2: اي نعم
1: فالشيخ يعني اغضبه هذا البيت.
2: نعم.
1: فذهب اليه.
2: نعم.
1: لانه كان يحبه.
2: اي نعم.
1: وايش اذا يحبه الشيخ مشى يحب شعره.
2: نعم.
1: وعنده شعر في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم،
2: شعراء الذين مدحوا النبي
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم صحبه وسلم
2: ف
1: اي نعم
2: كريم على القاع مثل الباني والعلم.
1: صحيح.
2: احل سفك دمي في الاشهر الحرم، رمى القضاء بعيني ذؤجر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي. الله.
1: أي أحمد شوقي ما يعني جميل جدا شعره. فالمهم قرأ له هذه قرأه له هذه فتبسم الشيخ
2: الله.
1: وخرج ضاحكا.
2: الله مولانا.
1: أي نعم
2: رحمه الله
1: سبحان الله
2: رضي الله عنه.
1: أمين يا رب.
2: هذا بشره شيخ الأزهر.
1: نعم.
2: قال جئتك من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت البارحة يقول لي اذهب إلى شوقي وأعلمه أني في انتظاره.
1: نعم.
2: كل ذلك يعني لأنه مدح النبي مدحا
1: صلى الله
2: وافرا
1: صلى
2: الله عليه وسلم. حتى مما أحفظه من شعره قوله رحمه الله ورضي الله عنه، لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وزادهن جلاء هن الحسان، فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء.
1: الله.
2: ما قصدت من مديحي لك يا سيدي يا رسول الله إلا شفاعة منك يوم يقل الشفعاء.
1: الله.
2: نعم.
1: الله.
2: إذن نعود.
1: نعم.
2: مع نوع جديد من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها، ثمن الصورة. ولهنا عاد باش نجاوبوا السادة المستمعين والمتابعين، الصور تصوير حرام ولا حلال؟ وكثيرا ما نسأل.
1: نعم.
2: عن هذه المسائل. ثمن الصورة، وهذا هذه المسألة من المسائل المختلف في حكمها بين المذاهب الفقهية المعتبرة الأربعة المعتبرة. فجمهور الفقهاء من شكون؟ من السادة الأحناف والسادة الشافعية والسادة الحنابلة، يرون حرمة رسم صور ذوات الأرواح.
1: أرواح.
2: يرون حرمة ذلك سواء كانت مجسمة بمعنى لها ظل. نعم. أو كانت مسطحة كالتي ترسم على الورق.
1: نعم.
2: أو القماش ونحو ذلك. أما مذهبنا المالكي
1: السادة المالكي نعم. فيه تفصيل.
2: أما فيه تفصيل.
1: صحيح.
2: أما مذهبنا المالكي فقد ذهب فقهاؤنا إلى أن الصور المسطحة التي تكون على القماش أو على الورق.
1: نعم.
2: وما إلى ذلك مكروهة فقط، ليست حراما.
1: نعم.
2: مكروهة فقط،
1: لأن التحريم عندنا في ذات الظل.
2: أي نعم.
1: هذه احنا ما نسميها بين قوسين ثلاثية الأبعاد.
2: ترودي. نعم. وإن كانت فيما يمتهن مسطحة.
1: نعم.
2: وفيما يمتهن يعني لا يعار اهتماما.
1: نعم.
2: يعني فليست بمكروهة.
1: نعم.
2: وإنما هي خلاف الأولى، وخلاف الأولى هذه أقل من المكروه.
1: نعم.
2: والحاصل أن التصوير المسطحة كالفوتوغرافيا.
1: نعم.
2: والرسم على الورق أو الثياب والقماش وما إلى ذلك جائز مع الكراهة. هذا مشهور مذهبنا.
1: نعم.
2: جائز مع الكراهة. المكروه
1: لا تنافي الجواز
2: من أنواع الجائز.
1: إيه
2: نعم. يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. وهذا هو مشهور والمفتى به في مذهبنا.
1: نعم.
2: وبما أن الأصل الجواز قلنا أو الكراهة فقط.
1: نعم.
2: فإن أجرة التصوير حلال أم حرام؟ حلال، لا حرج فيها، باستثناء تصوير المحرم شرعا.
1: نعم.
2: كتصوير العري وما إلى ذلك يصبح حرام. ولهذا جعلوا فقهاءنا ضوابط لجواز أخذ الأجرة على التصوير.
1: نعم.
2: الضابط الأول السلامة من المحرمات.
1: نعم.
2: بمعنى ألا تشتمل الصور على كشف عورات.
1: نعم.
2: للرجال والنساء.
1: صحيح.
2: أو نساء عاريات وما إلى ذلك. أو تكون هذه الصور متضمنة إلى دعوة للفحش أو المنكر أو إلى شيء دنيء مما يرفضه الذوق الرفيع ويرفضه العرف والشرع.
1: جميل.
2: الضابط الثاني ما يسمى بالضوابط العامة، كأن لا تتضمن ترويجا لمنكر أو دعوة لما يخالف المبادئ والقيم الدينية والوطنية وما إلى ذلك.
1: جميل.
2: لننتقل بعد ذلك إلى نوع جديد،
1: وهذا نبدأه
2: نعم.
1: والله تعالى في حصة أخرى إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم سيد جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: قال صالح بن جناح اللخمي يوصي ابنه: يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك، فأكثر الشكر لله تعالى. فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية. واعتبر ما لم تره من الدنيا بما قد رأيته، وما لم تسمعه بما قد سمعته، وما لم يصبك بما قد أصابك، وما بقي من عمرك بما قد فني، وما لم يبل منك بما قد بلي. واعلم إنما الدنيا نهار، ضوءه ضوء معار، بينما غصنك غض ناعم فيه خضرار. إذ رماه الدهر يوما فإذا فيه اصفرار، وكذاك الليل يأتي ثم يمحوه النهار.
4: ومن حكم ومواعظ الإمام الشافعي لطلبة العلم أن يصبروا على ما قد يرونه من أساتذتهم من جفاء في بعض الأحيان، فإن ذلك الصبر على مرارته خير من البقاء في عماية الجهل طوال العمر. ويوصي بالحرص على هذه الفضيلة منذ غضاضة الأعواد، ويبين أن العلم والتقوى هما لب الحياة، فهو يقول: اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، حياة الفتى والله.

0: اكتئاب زمان، وإني لأكره الاجتماع ولا أكره الفراق، لأن مع الفراق غمة يخففها توقع إسعاف بتأميل الأوبة والرجعة، ومع الاجتماع محاذرة الفراق وقصور السرور. قال بعض الطرفاء: لو قلت إني لم أجد للرحيل ألما وللبين حرقة لقلت حقا، لأني نلت به من العناق وأنس اللقاء ما كان معدوما أيام الاجتماع، وبه مصافحة التسليم ورجاء الأوبة وعمارة القلب بالشوق والأنس بالمكاتبة.
1: وذكر صاحب كتاب مجاني الأدب في حدائق العرب قيل: لا تستصغرن أمر عدوك إذا حاربته، لأنك إن ظفرت به لم تحمد، وإن ظفر بك لم تعذر. والضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغتر بالعدو الضعيف. وقيل: العدو المحتقر ربما اشتد، كالغصن النضر ربما صار شوكة. وقيل: لا تأمنن العدو الضعيف أن يورطك، فالرمح قد يقتل به وإن عدم السنان والزج.
0: وقيل إن سعد بن ضمرة الأسدي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر، يستلب أمواله حتى عيل صبره، فبعث إليه يقول: إن لك عندي 1000 ناقة على أنك تدخل في طاعتي. فوفد عليه وكان صغير الجثة، فاقتحمته عينه وتنقصه، فقال: مهلا أيها الملك، إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم، وإنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، إن نطق نطق ببيان، وإن صال صال بجنان. ثم أنشأ يقول: يا أيها الملك المرجو نائله، إني لمن معشر شم الذرى زهري، فلا تغرنك الأجسام إن لنا أحلام عاد، وإن كنا إلى قصري، فكم طويل إذا أبصرت جثته تقول: هذا غداة الروع ذو ظفري، فإن ألم به أمر فأفضعه رأيته خاذلا للأهل والزمر.
1: فقال: صدقت، فهل لك علم بالأمور؟ قال: إني لأنقض منها المفتول، وأبرم منها المحلول، وأجيلها حتى تجول، ثم أنظر فيها إلى ما تقول. وليس للدهر بصاحب من لا ينظر في العواقب. قال: فتعجب النعمان من فصاحته وعقله، ثم أمر له 1000 ناقة، وقال له: يا سعد، إن أقمت واسيناك، وإن رحلت وصلناك. فقال: قرب الملك أحب إلي من الدنيا وما فيها، فأنعم عليه وأدناه وجعله من أخص ندمائه.
0: مر الأصمعي على حي من أحياء العرب، فوجد بنتا صغيرة قد بلغت 5 سنين أو 6، وهي تقول: أستغفر الله لذنبي كله. فقال: يا فتاة، مما تستغفرين ولم يجري عليك قلم؟ فقالت: أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله. فقال لها: ما أفصحك؟ قالت: شيخ فاني وتخالط الغواني.
1: إنما أتعجب من فصاحتك. فقالت:

0: هل ترك القرآن لأحد فصاحة؟ فقال: نبهيني إلى أي فصيحة منه. فقالت: اقرأ آية القصص. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. فقد جمعت الآية أمرين، وهما أرضعيه وألقيه، ونهيين وهما لا تخافي ولا تحزني، وخبرين تضمنا بشارتين وهما إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أما قولها قتلت إنسانا بغير حلة، أرادت أنها قتلت نفسها بعدم فعل الطاعات، حيث انتصف الليل ولم تقم بين يدي الله عز وجل. أما قولها قتلت إنسانا بغير حله، أرادت أنها قتلت نفسها بعدم فعل الطاعات، حيث انتصف الليل ولم تقم بين يدي الله عز وجل.
1: وذكر صاحب كتاب مجان الأدب عن الإمام الطرطوشي قال: مر بعض الملوك بغلام يسوق حمارا غير منبعث وقد عنف عليه في السوق، فقال: يا غلام ارفق به. فقال الغلام: أيها الملك، في الرفق به مضرة عليه. قال: وما مضرته؟ قال: يطول طريقه ويشتد جوعه، وفي العنف به إحسان إليه. قال: وما الإحسان إليه؟ قال: يخف حمله ويطول أكله. قال: فأعجب الملك بكلامه وقال له: قد أمرت لك بألف درهم. فقال: رزق مقدور وواهب مأجور.
0: قال: وقد أمرت بإثبات اسمك في جيشي. فقال: كفيت مؤونة ورزقت بها معونة. قال: لولا أنك حديث السن لاستوزرتك. قال: لن يعدم الفضل من رزق العقل. فقال: فهل تصلح لذلك؟ قال: إنما يكون المدح والذم بعد التجربة، ولا يعرف الإنسان نفسه حتى يبلوها. قال: فاستوزره فوجده ذا رأي صائب وفهم رحيب ومشورة تقع مواقع التوفيق.
1: ودخل محمد بن زياد مؤدب الواثق على الواثق، فأظهر إكرامه وأكثر إعظامه، فقيل له: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله.
0: ونختم بهذه الطرفة التي ساقها ابن عاصم الغرناطي في كتابه حدائق الأزاهر. قال رجل لطفل: ابن كم أنت؟ فقال: ابن رجل واحد. فقال: إنما سألتك عن عمرك. فقال: فقل كم عمرك؟ فقال له: كذلك. قال: 8 أعوام. قال: أحية أمك؟ قال: ما هي بحية ولا بعقرب، ولكنها امرأة. فقال: فكيف أقول؟ فقال له: قل: أفي الأحياء أمك؟ فقال له: كذلك. فقال له: نعم.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

0: مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سأعتذر يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق والتطرف.

0: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الفاتح والمفتتح، وسموه اللي تحبوا، لكن أقول الفاتح، من شهر جمادى الأولى ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للثاني عشر من شهر أكتوبر ل26 و2000 ميلادية. ويرافقني في حصة اليوم من وراء الأجهزة التقنية:
2: سلام عليكم، عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سالم الشعري، تحياتي ليك كالعادة. وفي التنسيق أيضا الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد ولكل المستمعين والمستمعات. ويجيب على أسئلتكم طبعا فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أستطيع أن أمر إلى الإجابة دون أن أذكر حدثا جللا وقع أمسي بمدينة الحمامات، هو انتقال شيخنا،
1: نعم، رحمه الله،
3: العلامة الدكتور سيدي الصادق الحلوي، إلى رحمة الله تعالى، بعد عمر قضاه في بث العلم والتدريس ما بين المعاهد الثانوية والكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، حيث درسنا عنده علم العقيدة في سنة 81 و82، في ذلك الوقت الذي صارت فيه الكلية هدفا لمحاولة إخراجها عن مهيعها السليم بإقحام مجموعة كبيرة من أساتذة وطلبة لا هم لهم الشريعة من الشريعة الإسلامية إلا أن يرفعوا في وجهها معول الهدم. ومع ذلك نجد جلة من مشايخنا في ذلك الوقت كسيدي صادق الحلوي، سيدي إبراهيم بن حسن، سيدي أبو الباب حسين، شيخنا محمد الشادي النيفر، شيخنا سيدي محمد الأخوة، وغيرهم من عظماء الأمة الذين تصدوا لهذه الهجمة، منهم سيدي الصادق الحلوي الذي كان هينا لينا باشا بين طلبته. درس العقيدة هو درس علم كلام،
1: صحيح،
3: وفيه أخذ ورد وجدال، وطلب ليسوا كالطلب العاديين، يعني في ذلك الوقت كان اللي ما يلقاش بقعة في كلية أخرى حطوه في كلية الشريعة، وهو أصلا لا يصلي،
1: سبحان الله، ولا ما عندهش معرفة يعني
3: هناك من سب الجلالة لما أتته لما أتاه التوجيه،
1: نعم،
3: تصور أنت في هال المقام هذا ومع أساتذة آخرين، أساتذة الفلسفة اللي هم مش ولاد الشريعة، وأساتذة اللغات اللي هم مش ولاد الشريعة، وغيرهم من مما حاولوا إدخاله في هذا المجال. للأسف الشديد لازلنا نعاني من هذا الأمر، أنه كلية الشريعة ليس فيها أهل الاختصاص، أو أهل الاختصاص ولكنهم ليسوا النخبة ممن حازوا الأهلية وشهد لهم أهل الذكر بعلو كعبهم في هذا المجال. ونجد هذا الرجل يلقي درسه مقررا المسائل ومقدما الأدلة والبراهين في هدوء تام. رحمه الله تعالى. كان إماما خطيبا أيضا في الحمامات، للأسف الشديد أيضا بعد الثورة. تصور أنت شيخ دكتور زيتوني حاصل على الشهادة الزيتونية والشهادة الأكاديمية المعاصرة، ثم يأتي من طال لحيته وقصر قميصه لينزله من المنبر ويعوض بأناس أخر. للأسف الشديد أني حتى سلطة الإشراف ساهمت في ذلك بترسيم هؤلاء الذين أزاحوا جلة القوم، كما شيخنا عبد العزيز الشاوش، وكما شيخنا محمود الجبالي، وكما شيخنا الصادق الحلوي. وكان بدنا نجيب القائمة فيها مئات، مش فيها عشرات، فيها مئات من جلة العلماء الذين أنزلوا وعوضهم هؤلاء الذين للأسف الشديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرا. رحم الله شيخنا سيدي الصادق الحلوي رحمة واسعة، وأجزل له الثواب والعطاء، واجعله في أعلى عليين، وخلفنا فيه خيرا من تلاميذه وممن كرعوا من معين علمه وخلقه بالذات.
1: نعم،
3: رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
1: آمين يا رب العالمين. رحمه الله، احنا التقينا به في عدة مساجد، وكان حتى يعني بعد ما كمل الإمامة بقي ناشطا الحقيقة. نعم. الشيخ رحمه الله
3: أنا بيودي أنه كل من عنده عالم في الأسرة متاعه يحاول بشي أخذ الترجمة متاعه. نعم. عند شكون أقرأ؟ عند أنا سعيت للأسف الشديد سعيا شديدا في حياته و لم أستطع أن أظفر بترجمة وافية ضافية له إلا الله. ما في تحقيقه لكتاب الأحكام متاع الإمام الشعبي، لكنها أمور يسيرة. الكتاب موجود، لكن أود أن كل من كان في أهلي في عائلته عالما من أعلام الأمة أن يحاول أخذ بعض الشذرات من ترجمته. صحيح. نجدها ويجدها هو في قبره صدقة. أكيد. جارية. أنا أتصور عنا عالم وكان هنا في إذاعة الزيتونة وعنده أكثر من 100 كتاب، تصور أنت، يعيش خارج البلاد، وهو ممن اعتنى بأحوال الجاليات والنوازل وألف في ذلك كتب كثيرة، وقدم لها علماء تونسيون، ومتخرج من الأزهر وتربى على أيدي رجال الزيتونة، هو الشيخ صالح العلي العود. ومع ذلك كثير من الناس لا يعرف هذا. نعم. هذا الاسم،
1: وحتى مؤخرا زاد منذ سنتين اظن. نعم. تقريبا كان له مرور ايضا. نعم. عندنا. نعم. صحيح، لكنه ما زال في الخارج، هو
3: ما زال في الخارج عنده 40 عام.
1: نعم.
3: وهو ينفع الجالية لانه يعيش احوالها ويعرف. نعم. نوازلها وما تتعرض له وما يجب من حلول لهذه النوازل.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي زهير، ونفعنا الله بعلومكم، ورحم الله مشايخنا وكل من له حق علينا، وكل من علمنا حرفا كذلك أيضا نحن نترحم عليهم، وهكذا تعلمنا من مشايخنا عقب كل صلاة، خاصة الصلوات المفروضة. ويريت يرجع الدعاء يقولوه بشكل جهر، الناس حفظته، احنا حفظناه كان من هالأذكار وما يقال بعد الصلوات المفروضة، لنتعلم الدعاء لمشايخنا وأساتذتنا ومن علمنا حرفا ومن له حق علينا. واستسمحكم،
3: يقول الشيخ صالح الكويش
1: رحمه الله،
3: أبو الإفادة أعظم حقا من أبي الولادة. تصور أنت الذي أفادك بالعلم أعظم حقا عليك من الذي ولدك من صلبه.
1: سبحان الله. نعم. يعني البر بالمشايخ.
3: نعم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. إذن نستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية في حصة اليوم، نقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا لله، مرحبا بك،
4: أحيسك الله يبارك فيك.
1: أجمعين يا لله، ذكرني بالاسم.
4: جميلة من ولاية بن عروس.
1: مرحبا أختي جميلة، وأهلنا في بن عروس، تفضل يا لله.
4: باللي حبيت نسأل، أنا عندي خلاف بسيط بيني وبين لوسي، حسب ما سمعت أنا معناتها كده سبب فما شكون متعاركين صليت يعني وأعماله ما تتقبلش، حبيت نستفسر في الموضوع هذا.
1: حاضر حاضر.
4: ولو اني انا مانيش يعني مانيش مقاطعتها هي وحدها معناتها ما تحبش تكلمني وكلمتها ما حبيتش تكلمني اخت زوجي هي.
1: نعم.
4: وحبيت نسأل على المشي اللي نوصل لحلال ولا حرام.
1: طيب
4: الصيف معناتها واحد يمشي هكذا يصيف احلى حلال ولا حرام.
1: حاضر.
4: سمحني
1: نعم.
4: سؤال آخر.
1: نعم.
4: بالله عندي شكون تعاملت أنا وياه في التجارة ويعني وكلي قضيت لي فلوسي وقالت لي الحوايج تسرقوني وما حبتش تخلصني ما نتكلمش أنا وياه يعني أنا موزن باكي ما نتكلمهاش ما حبتش تخلصني في فلوس.
1: السلعة تسرقت مش معناها عند هي محل مخبيتهم وقامت باحتياطاتها الكل ورغم ذلك سرقت هكا ولا
4: هي قالت هكا انا ما ريتش هي قالت سرقولي باش عطيتهولها باش تبيعهولي قالت سرقولي وما حبتش تخلصني فيه
1: يعني نعم انا معاك اختي انا فقط حبيت نسال معناها هل هي مفرطه في حمايه البضاعه والا لا بمعنى هي مثلا عامله باب ومقفل وحديد ورغم ذلك
4: عامله كل شيء قلت لك هي خرجت خليت زوجها غادي ودخلوا نساء عداوها عليه يعني ما سرقوا كان دبشي انا هذيك
3: عليه هذا تفريط منها
1: واضح هكا هو
4: انا مظلمه كي ما تكلمهاش وما حبش تخلصني.
1: طيب واضح ذكرني بك بارك الله فيك أختي جميلة الله يبارك لك شكرا جزيلا ربي يحفظك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كان اللي قال ولد خوه أعطيني نزوز نعجيت نتاعك تنربيهم لك مع الرتلة الكل بعد بشهر قالوا يا وليد خوي الذيب هبط من جبلك لا نعجات الزوز قالوا يا عم إن شاء الله يطلع ما تعبش هو يلوج عليهم الرتلة الكل من دون لمية الناجة كان ناجاتي أنا الله المستعان الحمد لله. طيب سيدي ناخذ اتصال آخر نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا مرحبا
5: مع السلامة وبيك أكثر عيسى
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله ربي
5: الله فيما متألق سيدي عيسى ما متألق التألق يا ربي
1: بارك الله فيك الله يبارك لك
5: الله يبارك لك الله يفضلكم إن شاء الله نورتونا ويبارك لكم إن شاء الله
1: آمين آمين يا رب العالمين
5: آمين.
1: طيب أختي أميل ربي يعزك إن شاء الله بارك الله فيك
5: عرفني
1: مو عندك أسبوعين من اللي دخلت معنا هكا ولا
5: أي أسبوعين من الأخطار ديما نحطي أنا معناتها من الأخطار
1: لا بأس إن شاء الله ربي
5: الله يبارك لك الله يبارك
1: أختي الكريمة
5: والله أنتم راكم قسما باللي عائلتي
1: ومعليه
5: نحبكم برشا وديما نسمع فيكم حتى تبدأوا تضحكوا حتى نبدأ نضحك معاكم
1: ربي يحفظك بارك الله فيك
5: والله نبدأ في وسكم وقديش أنت هكا تلقائي برشا وبريء بصراحة ربي كثر منك الناس
1: ربي إن شاء الله إن شاء الله يغفر لنا إن شاء الله تقصيرنا ربي يحفظك
5: ربي يعزك
1: بارك الله فيك
5: في برامجك الكل برامج الزيتون الكل ما
1: ربي يعزك
5: لعاد تلفزة لعاد مذيع آخر لعاد ما عاد لا فيسبوك لا انترنت لا حتى شيء كان الزيتون
1: الحمد لله الله يحفظك إن شاء الله ربي يبارك فيك
5: موفيتني موفيتني ومعلمتني وبالقدي ونستني بالقدي
1: الله يحفظك إن شاء الله
5: والله نحس بتقصير هكا كي نمشي ضيفة ولا كي يجيني حد نبدأ هكا نستقبل فيه ونحس كأني
1: لا بس لا بس
5: ربي يحفظك
1: الله يعزك تفضل اختي امال شنو سؤالك اختي الكريم
5: ايوه عندي اليوم صباح نسمع فيك انت في دي جي
1: ايوه
5: تحكيوا على الشعر اللي يبدا معناها فيه الكذب وفيه الميوعه في إعانة المتوجه المسكين
1: لا مش إعانة ذاك إعانة المتوجه المسكين أختي الكريمة مع الشيخ عصام السبوعي يوم الأربعاء هذه المرشد المعين نشرحه في متن سيدي عبد الواحد بن عاشر أي نعم
5: أي وطوى هؤلاء الغناء اللي طالع هو طويق اللي ما يسمى بالرعب هذي طويق معناها كل كلام معناها كي حتى ما ينجمش في حد يسمع كان قبل ممنوع طويقة ولا هو مباح يسمعوا فيه ويعبط في التليفونات ويعبط في للأولاد الشباب أنا منيش نسمع فيها ما ساعات هكا كي تتعدى مثلا عندي ولدي أنا يحب يحطوا الراب زي ويبدأ يسمع فيه ونقول له يا ولدي كيفاش هكا
1: يعني شنو هو فيه كلام فاحش مثلا أو فيه دعوة للمخدرات ولا
5: هكا كلمة فاحشة يقول لي أنا منيش أنا أقول فيه
1: واضح
3: السامع كالمتكلم.
1: نعم واضح أختي. طيب
5: كان قبل ممنوع، كان قبل يتمنع، ما كنا إيه إحنا ما نكنا في الشباب.
1: إيه مو الكلام، إحنا حاجتي بالكلام تو. أنا ما يتمنع ما يت... أنا مهم إنه باش نقول إيش نسأل الشيخ زهير نقول له الكلام إيش فيه، فيه دعوة للفجور، فيه دعوة مثلا للمخدرات ومنحها،
5: ليه هو ليه
1: فيه
5: دعوة
1: فيه
5: هو
1: كلام
5: هو يبدأوا في الدين، هما مثلا هما يبدأوا يحكيوا في قصتهم ويبدأوا ولا مثلا واحد خانهم ولا مثلا صاحبهم ولا صاحبتهم ولا الغربة ولا فهمتني هكيك يبدأوا يحكيوا على الوضع.
1: نعم طيب خير ان شاء الله.
5: هو تو حتى في الشارع احنا نسمعوا الكلام البازي
1: واضح،
5: ما عادش قبل كيما قبل، فما حد واحد ما يحشم ما يقول شو يبدا يمشي معناه محترم طويك ليه، والله بالحق متقلقين برشا من الحكايه.
1: نعم هذه مسؤوليه الجميع يعني. انا المره الفارقه
5: هي مسؤوليه الجميع والتربيه.
1: اي نعم والله. ايوه تفضل.
5: مثلا كي يبدا واحد ام وابوه مطلقين
1: ايوه
5: يعد صغيرة ذاك يتسمى حساس، معناه فاقد معناه حتى ولو بالحياة أمه ولا أبوه، يبدأ عايش عند أمه ولا عند أبوه، يعتبر يتيم، معناه ما يلزمك تحافظ على شعوره وما ما تجرحوش مثلا حتى كان يكون هو غالط ولا حتى يعتبر معناه يتعد من اليتيم ولا عادي، معناه حتى أمه وأبوه حي.
1: طيب واضح أختي.
5: يرحمه
1: شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. ربي يحفظك. شكرا جزيلا. حاضر يا لله يسمع فيك. ربي يحفظك ان شاء الله.
5: سيدي زهير ان شاء الله ربي
1: يفضلك. شكرا امين. الله يبارك لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نختم بهذا الاتصال ثم نجيب شيخنا. قولوا السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله.
6: سيدي
1: زهير. ربي يحفظك ان شاء الله.
6: النبي طول عمره.
1: امين يا رب العالمين.
6: جميع شيوخنا.
1: يا رب ان شاء الله يا رب. ذكرني بالاسم أختي الكريم.
6: سعاد من سوسة.
1: مرحبا أختي سعاد وبأهلنا في سوسة. تفضل يا للا.
6: أشوي عندي ثلاثة سؤالات.
1: أي تفضل.
6: أني نصلي ساعات العشاء مستعدين نصلي العشاء حتى نشرب الدو ونرقد بكري.
1: أيوة.
6: نصلي قبل الأذى قبل يقيم الأذى نتاع العشاء.
1: قبل.
6: قالوا لي ما يجيش معناها قبل بربع ساعة كيك أربع دراج مكتين أقل حال.
1: يعني أنت مثلا ما تجمش تبقى للسبعة وأربعة للسبعة وخمسة سبعة ونص.
6: هو تو نورمال مو سبعة تقريبا غير درجة.
1: لا مش سبعة غير درجة، مازلنا ما وصلناش للوقت هذاك، ولكن أنا نسأل فيك يعني أنت تجم تبقى للوقت هذاك وإلا لا؟
6: يكبني النوم ونرقد ولا
1: حتى السبعة يكبك النوم وترقد؟
6: ولا نرقد بكري خاطر يصير علي النوم بكري قبل الكل نبقى فايقة نصلي
1: ونسبح. وتفيق في الليل يعني؟
6: أي
7: تفيق. وقتاش تفيق؟
1: وقتاش يطير عليك النوم؟ العشرة مثلا؟
6: لا مع ماضي ساعة كيف نص الليل حتى للذين تعفتح
1: واضح.
6: نخير نصليه قبل
1: نعم. يجاوبنا الشيخ إن شاء الله.
6: بس سؤال الثاني برب إن عندي كتاب دلائل الخراج كنت نصلي وحدي على النبي معنا
7: بالسلحة
6: واللي تونا نقرأ في الكتاب صلي معنا كل نهار ورد متاعنا أما خير.
1: حاضر حاضر.
6: وصار أني ثم كتاب قريته قال اللي صلي ألف مرة على الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
6: قل الله أحد قل الله أحد يقرأ ألف مرة أحد من يشري ذمته من الله.
1: واضح
6: في هذه ولا أتع.
1: حاضر حاضر يا لله. حاضر
6: الله يحضر لك الخير.
1: ربي يحفظك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
6: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا نجيب إن شاء الله ونبدأ شاء الله. بأختنا جميلة من بن عروس قالت أنا عندي خلاف بسيط بيني وبين لوستي اللي هي أخت زوجها
7: نعم.
1: فالآن ولات معش كلمها، قالت أنا كلمتها مرات هي ما جاوبتنيش، وأنا سمعت أنه اللي يتقاطع مع أخوه المسلم أعماله ما تتقبلش
7: نعم.
1: تقول كذا صحيح وإلا غلط وشنو نعمل؟
7: الحديث رواه مسلم تعرض الأعمال
1: نعم.
7: على الله سبحانه وتعالى كل يوم خميس واثنين فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا من كان في قلبه شحناء لأخيه المسلم، فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا واتركوا هذين حتى يصطلحا بألفاظ متقاربة. هذا من في قلبه شحناء لابد من تفسير هذه الكلمة، لأنه يعني فهم اللغة الحديث النبوي يجب أن يكون على مقتضى
1: اللغة العربية.
7: اللغة العربية.
1: نعم.
7: شحن الشيء
3: يعني عبأه تعبئة أكثر من المعتاد. عندما نقول احنا شحن القلب يعني عبأه تعبئة كاملة.
1: نعم.
3: فالشحناء ليست هي مجرد أن تحمل غضبا أو أن تتغير شيئا ما عن أحد من المسلمين، هذا يقع دائما.
1: نعم.
3: وإذا لقلنا أن كل المسلمين غير مغفور لهم.
1: نعم.
3: أمر طبيعي جدا أن تقع المشاكل. صح. ويغضب البعض، تغضب الزوجة من زوجها ويغضب الزوج من زوجته، يغضب التو حالين حتى الابن.
1: نعم.
3: من أبيه من أجل حتى لعبة أو من أجل هاتف نقال أو غير ذلك، هذا أمر طبيعي جدا يقع بين الناس، ويكفره الأعمال الصالحة بصفة عامة. أما الشحناء فهي أن يشحن القلب بحيث يكون الغضب شديدا جدا ومتواصلا. نعم. ولم نجد له مخرجا، بحيث لم نقع مثل ما تقع هي في أنها كلمت هذه المرأة مرة واثنين وثلاثة ومع ذلك لم تجبها.
1: نعم.
3: وهنا ننتقل بعد تعريف الشحناء إلى أمر آخر، هناك قاطع وهناك مقطوع. وفرق بينهما، فالقاطع قاطع الرحم هو الذي لا تقبل أعماله حتى يصطلح مع من قطعه، إذا كانت هذه القطيعة
1: على غير الوجوه الشرعية بين الدنيا.
3: أما نعم. إذا قطعه لقطيعة شرعية.
1: نعم.
3: فنحن نحب لله ونبغض.
1: أي نعم.
3: لله.
1: صحيح.
3: فلا يجوز للمسلم أن يحب أهل الكفر، ولا يجوز للمسلم أن يحب الدعاة للشر، ولا يجوز للمسلم أن يحب أصحاب المعصية وال
1: الذين يدعون إلى فسوقهم.
3: نعم.
1: وفجورهم.
3: نعم. نحن نرحم أهل البلاء، ولكن لا نكن لهم المحبة، لأن المحبة فيها قدوة. فأنت إذا أحببت شخصا
1: نعم.
3: اقتديت به. اليوم تشوف أنت يجيب لك اسم لاعب من لاعبي كرة القدم مثلا ولا أي رياضة من الرياضيات، يحفظ نعله وربطة نعله.
1: صحيح. والحلاقة اللي يحلق بها واللباس اللي يلبسه
3: ويتبعه في لباسه.
1: نعم.
3: وفي تفكيره وفي سلوكه. وهذا شنو هو التطبيع، وهل اللي قال عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أحب قوما حشر معهم. لماذا يحشر معهم؟ لأنه يكون هذا كافر وهذا مؤمن، لأنه والاه واتبعه وتطبع بكل أخلاقه وحتى بعقيدته في بعض الأحيان، وهنا تقع المصيبة.
1: نعم.
3: إذن فالشحناء والقطيعة، الشحناء هي أن يكون الغضب والكراهية والبغض قد تكدس بعضه على بعض، هذا المعنى الأول.
1: نعم.
3: المعنى الثاني أن نفرق بين القاطع وبين المقطوع. القاطع هو المهدد، والمقطوع خاصة إذا حاول أن يتصل بمن قطعه، وهذا مقتضى قول الرسول عليه الصلاة
1: صلى
3: والسلام
1: الله عليه
3: صل من قطعك وأعطي من حرمك.
1: نعم.
3: صل من قطعك اللي يقطعك، تحاول باش توصل ولو حتى في المناسبات، ولا يعتبر هذا الشخص قاطعا لرحمه، ولا يعتبر أيضا. نعم. هذا الإنسان الذي حاول ترضية خصمه ليس من ملأ قلبه الشحناء، فيكون ممن لا تغفر ذنوبهم.
1: واضح. إذن الإنسان إذا حاول تتكلمها، حاولت وتكون في قلبها ما فماش هذا الشحناء والحقد اللي.
3: نعم.
1: حكينا عليه، ما تدخلش تحت طائلة هذا.
3: نعم.
1: الحديث
3: بإذن
1: إن شاء الله تعالى.
3: مغفورة ذنبك جميع المسلمين بإذن الله
1: إن شاء
3: تعالى.
1: الله يا رب.
3: نعم.
1: يا رب نحن نتعامل مع رب كريم
3: الحمد
1: غفور.
3: لله
1: الحمد لله، مش مع الخلق. السؤال الثاني سيدي، مسألة هذه للذهاب يعني للمنتجعات هذه.
3: نعم.
1: السياحية، تقول لك أحلال ولا حرام،
3: وخروجها للسوق حلال ولا حرام، وذهبها للدراسة في الجامعة وفي المدرسة وفي الحلال ولا حرام، وذهبه إلى المستشفى حلال ولا حرام، وذهبه إلى أي مكان تريد أن تذهب إليه.
1: إحنا عنا ضوابط سيدي.
3: طيب، إذا استطعنا أن ننكر المنكر ونعرف المعروف وأن نجتنب ما استطعنا حسب القدرة المتاحة أن نتجنب المنكرات، فنحن نذهب إلى أي مكان.
1: واضح.
3: وإذا كانت نيتنا أن نشترك مع هؤلاء. نعم. في منكرهم، فنحن معهم
7: وفي زمرتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يصيبنا ما أصابهم.
1: آمين يا رب العالمين. واضح الضوابط. السؤال الثالث سيدي تقول شيخ أنا تعاملت مع امرأة في التجارة أخذت مني الفلوس والسلعة نتاعي الحوايج يعني كل الحوايج هم فقالت أنها تسرقت من المحل دخلوا نساء خلت رجلها هي في المحل قالت هكا غفلوه وأخذها وكان بضاعتها هي قالت سبحان الله وما حبتش ترجع لي فلوسي ولا سلعتي فأنا قطعتها أنا غالطة ولا صحيحة يا شيخ؟
7: احنا مثلا نتحدث على نفس الموضوع سل من قطعك وأعطي من حرمك به أنت تشك في أن هذه المرأة قد سرقت وليست لك وليس لك يقين ولا دليل والمرأة فرطت بأنها لم تكن هي الأمينة وإنما
1: استأمنت زوجها
7: نعم وزوجها غير عارف بمثل هذه
1: الأمور التجارية
7: الأمور نعم. وبالتالي تعتبر مفرطة وفي ميزان الشرع عليها أن تعيد
1: نعم.
7: هذا
1: تعمل العوض
7: يعني. لم تعده نحن في تعاملنا مع البشر نتعامل بالمكارمة ولا نتعامل بالمشاححة ونحاول ما استطعنا أن نغض الطرف عن مثل هذه الأشياء ونترك العلاقات
1: واضح.
7: متينة بين المسلمين والمال ذاهب صحيح. وزائل ولكن علاقة المسلم بالمسلم هي التي صح. ستبلغ به يوم القيامة مدارج عليا خاصة إذا كان من المحسنين ممن يخدمون الغيظ ويعفون عن الناس هؤلاء هم المحسنون ونحن نريد أن نكون من المحسنين حتى نكيل يوم القيامة من عند الله مباشرة حيث ينادي المنادي فليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفى على الناس
1: نعم ربي إن شاء الله يعفو علينا جميعا إن شاء الله بارك الله فيكم سيدي أختنا أمال سؤالها الآن تقول لك شيخ فما نوع من الغناء هي سمات على كل
7: نعم
1: قالت الراب على كل
7: نعم.
1: ولدها يسمع فيه مرات كلمات يعني فاحشة وفيه مرات يدعو إلى حاجات مش باهية يعني كان احنا مرة سئلنا كذلك على اللي يدعو مثلا بين قوسين سامحوني للمخدرات وهذه آفة عظيمة جدا فيجملها ويزينها الناس راهي تتأثر الشباب بهذا تسأل معنا ما حكم سماعه يا شيخ خطر ولدها قال لها أنا ما قلتش مش أنا نقول نعم. أنا نسمع بلك
7: النازلة هي حديث نقول احنا الوجود في المجتمعات نعم. الإسلامية وككل جيل له مستحدثاته لا يعني أن الراب وحده هو اللي فيه الكلام البذي لا حتى الغناء الذي نسمعه كثير نعم. منه فيه كلام بذي وفيه إيحاءات جنسية والمفروض أنه مثل ما كانت الإذاعة في زمانها الأولي كانت لها لجنة رقابة
1: صحيح
7: كان لجنة الرقابة هي التي
1: تمر
7: نعم تراقب نعم. الكلمات قبل أن تمر إلى التلحين وبعض الأغاني كانت محكوم عليه بالإعدام كما أنا جيتك يا رمال متاع شحرور الخضرة يوسف التميمي هذه كان محكوم عليها بالإعدام ليش؟ لأنها تمجد ماذا؟ الرمال من هو؟ دجاس فتمسوا العقيدة الإسلامية صحيح. أن نروج للشعوذة وللدجازة وحظك اليوم واليومية شنو قالت اليوم والبرج ايش قال اليوم إلى غير ذلك هذا لا يستقيم معه مجتمع يريد الرقي والنهوض
1: نعم.
7: ولذلك نحن نربي أبناءنا منذ الصغر وليس بعد أن كبر وسط اختياراته
1: نعم.
7: منذ الصغر نربيه على محاولة عدم سماع مثل هذه الكلمات الداعية للفحش والفجور أنك تسمعها لا فرق بين أن تسمعها وبين أن تنطق بها فإنك متى سمعتها ستنطق بها
1: نعم.
7: سيأتي اليوم الذي تنطق بها
1: لا سيدندن هو مرة
7: وستسهيلها
1: نعم الألف
7: ولذلك نحن ألفنا مثلا هالليري هالليري وهي أغنية فيها الفحش وخرب الدني وهي أغنية أيضا فيها فحش الخال عند القوال هو الخليل هو العشيق
1: نعم الخلو يعني
7: مثلا نعرف الكلمات وهذا من أبسط ما يمكن أن نذكر لكن فما قائمة طويلة جدا فيها كلام لا يمكن أن أذكره ومع ذلك نسمعه في أعراسنا وفي مناسباتنا وترقص عليه المحجبات والمتخمرات للأسف الشديد
1: نعم.
7: هي متخمرة ومتخمرة الاثنين فنحاول نحن تربية الأبناء على
1: الذوق السليم
7: في كل شيء سواء كان في اللباس أو في السلوك أو في الكلام أو في معاملة الغير فإذا تعود الطفل على مثل ذلك استنكر مثل هذا الكلام.
1: نعم.
7: حتى أنه شاب تربى على دينه منذ نعومة أظفاره لما سمع كلاما فيه نوع من الكفر قال أهو يقع هذا في الدنيا,
1: الدنيا.
7: استنكره.
1: صحيح.
7: ولكن نحن إذا كان رب البيت بالدف ضاربا
1: فلا تلومن
7: الصبية عن الرخص. نعم. يعني الطفل هذا وقت اللي يسمع فيك أنت ويشوف فيك تسمع في أغاني أخرى غير الراب, أنت جدك عن الراب.
1: نعم.
7: هي والغنى الآخر.
1: نعم.
7: اللي فيه ما فيه.
1: يعني هي سألت عن ذلك.
7: نعرف لكن نحن
1: نجيب
7: هي استنكرت على ما لم تتعود عليه وتطبع معه. لكن الذي تطبعت معه تسمعه ولا وتسمعه بنفسها وتسمعه. صحيح. في الأعراس. صحيح. وتحضر هذه الأعراس وترقص عليه, مش نحكي على هي بالذات.
1: أي نعم.
7: نحكي على المرأة بصفة عامة وعلى الرجل بصفة عامة, كلام فيه بذاءة وفيه دعوة إلى الفحش ومع ذلك تطبعنا معه وصارت الأذن تسمعه دون إنكار.
1: واضح سيديك, الله يبارك فيك.
7: أنا لا أنكر نوعية الفن يعني الراب في حد ذاته, أنا لا أنكره, وسمعت قطع من الراب جميلة جدا, وطنية وليس فيها فحش من الكلام. مش كل الراب فيه فحش من الكلام.
1: لا.
7: بل فما حتى بعض راب ولايات هذومة
1: البر للأباء.
7: نعم. فما موجود من راب ولايات هذومة اللي عملوا قطاع جميلة جدا.
1: نعم.
7: فلماذا أحكموا على نوع من الفن بأنه رديء لمجرد وجود قذارة فيه, ونحن الفنون كلها الموجودة الآن فيها ما فيها.
1: نعم.
7: فهل إذا أخطأ مثلا طبيب نحكم على كل الأطباء؟
1: نعم.
7: وإذا أخطأ شرطي نحكم على كل الأمنيين؟
1: لا.
7: وإذا أخطأ فنان نحكم على كل الفنانين؟
1: أبدا أبدا.
7: لا. لابد أن نضع الأمور في نصابها. نعم. ونعود ألسنتنا وآذاننا على سماع ما فيه خير لا ما فيه شر.
1: نعم. وعلى كل احنا زاد عندنا قطعة موسيقية هي حضرت في بالي اليوم حاضرة سالم, إذا من بعد لقيتها إن شاء الله من بعد مشتوى نعدوها. إلهي شفيت الفؤاد العليلة. أنا مش نقول لكم كلمة شكو مش نقول لكم تلحين شكو, لكن هي صناعة إذاعة الزيتونة 100%.
7: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. بعدها توكي تسمعوها أعطونا رأيكم. طيب شيخنا استسمحكم في اتصالين إن شاء الله نبدأ بلو ونقول والسلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
1: الله يسلمك أختي, مرحبا بك, تفضل يا لله. ذكرني بالاسم.
8: عائشة من المهدية.
1: عائشة من المهدية, مرحبا أختي عائشة وبأهلنا في المهدية, تفضل يا لله.
8: دي عندي شيخ سؤالات.
7: نعم
1: تفضل.
8: النفقة التي تأخذ الزوجة بعد الطلاق وأشهر لها, هي حلال أم حرام؟
7: أي النفقات؟
1: هي عندها أولادها.
8: النفقة اللي تحكم بها
1: هي لها هي فقط ولا لها أولادها؟
8: لها هي فقط.
1: نعم.
7: هي الآن الجراية العمرية وإلا نفقة العدة وغرامة الطلاق.
1: هي تقصدك الشهرية لكل شهر حتى تتزوج,
7: هي حتى لين تتزوج ولا حتى لين تموت؟
8: طيب غرامة نفقة فقط.
1: ما فماش غرامة. لا
8: مش غرامة.
7: نوضح لك أختي الكريمة.
1: باهي لله باهي.
7: نوضح لك أختي.
8: هكذا متفهمين طلاق بالتراضي.
7: أي
8: جراية.
1: يعني فقط. واضح.
8: مبلغ معين.
7: نعم.
8: هي دي حلال أم حرام؟
1: واضح. نعم. طيب.
8: نعم. ولا إله إلا الله.
1: صلى الله عليه وسلم.
8: المبل معناها الأساس اللي في البيت.
7: أي نعم.
8: هو من حق الزوجة أو من حق الزوج؟
7: شريته. طيب. أنت بمالك ولا شراه هو؟ شراه هو بماله ولا شريته أنت بمالك؟
8: لا من ماله هو.
7: من ماله هو اللي اشتراه.
1: هو ماله الخاص فقط.
8: ماله هو
1: انت ما دفعت شيء,
7: ما قدمه لكش في مثال مقدم المهر.
1: هذا
7: علاش احنا نقولوا احنا النقد.
1: يعني ما قالكش هذا جهاز العروسه بلغتنا احنا بخاطر ما يقولوش مهر.
7: نعم.
1: احنا ما قالكش هذا جهاز.
8: لكن انا ساهمت بالحفاقتي وبالحسن التصرف باش وصلت معناها وحليت من روحي باش انا وصلت معناها عملتك الحاجه هذيك.
7: نعم.
1: واضح واضح.
8: طيب. محمد صلى الله
1: عليه وسلم.
8: زوجي عنده أولاد من غيري, أنا ما عنديش معها أولاد. ينفق عليهم وأنا ما ينفق, معناها ينفق عليهم هما وبجلهم هما علي أنا, خليني أنا مخصوصة يتيمهم.
1: يعني خليك مخصوصة في ماكلتك وشرابك وعلاجك
7: هو تو طريق معاش زوجك هو.
8: معناها
1: أي هي من الأسباب يعني
8: معناه قد معناه يوصل حتى الأضحية ما يشتريها ليش على
1: الأضحية ليست واجبا أختي عائشة, ما أنا نسأل مثلا على الإنفاق بمعنى على أكلك وعلى شربك وعلى حوائجك وعلى دواياتك, هذا إيش قصدي يعني أنا.
8: معناها هو قادر انه يجي انه نعيش مع احسن، لكن هو ينقص
1: هم يعني معنها. انت بين قوسين ماكش مخصوصة جملة ولا خلاك مخصوصة واعطاهم لهم، هذا قصدي انا اختي باش نفهم يعني. يعني انا يخليني مثلا مرات معناها الماكلة بالسيف لنقور فطوري ولا نصور عشايا
7: ملا كيفاش انت لميت باش عملت
1: الاثاث
7: ساهمت في الاثاث؟
8: بأن ما قلت لك انا بحسن التصرف معناها
7: ولا حسن تصرف في ماله هكا ولا في ماله
8: ناخذ
7: مش تخدم انت
8: لا فهمت نخدم في حاجات تقليدية معناها
7: اي نعم
8: اي نعم انا فهمت مثلا خلي من روح الحاجة هذيك اللي مش لازمة هذيك اللي لازمة الحاجة هذيك او لا
1: طيب.
8: حتى من حاجتي انا الخاصة مثلا من لبستي من مصروفي انا الحاجات اللي تخص المرأة حمل مثلا
1: مثل
8: الحاجه
1: ذيك نقول
8: انا مش لازم الحاجه
1: ذيك هذه طيب اختي واضح اختي ان شاء الله واضح. طيب فهو ينفق عليهم هما وانت خليك مخصوصه
8: اما هي معناها هما ما نرمهمش ما همش قصر ولا هما معرفين وبس
1: قالوا متزوجين هما
8: متزوجين وولاد وليده معناها يقول لي اولاد اولادي اولى معناها اولاد اولادي اولى وزيد حاجه عمل حاجه اخرى أنه كتب عنده دار كتبها لوليد ولده وكتبها لولده وحرم ما حرم بنته ما احتاج بنته على أساس بنته مش تاخذ من بلاصة أخرى لكن ما صحش اعتويكي قاعد معناها أو حتى ولده ما حبش معنا أشكون تو المطالب باش يخلص
1: مات هو
8: يخلص. لا مازال حي
1: مازال حي واضح طيب واضح أختي الكريمة إن شاء الله بحول الله يجاوبك الشيخ إن شاء الله ربي يسر لك أمرك أختي عائشة شكرا جزيلا ربي يحفظك السلام عليكم ورحمة الله اتصال آخر ثم نجيب سيدي قولوا السلام عليكم
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا هذه من الفرحة ولا من شنو ربي يحفظك مرحبا بك
9: عايش وليدي بارك الله فيك صبيحة من ولاية منوب
1: مرحبا أختي صبيحة وبأهلا في منوب تفضل
9: بارك الله فيكم مرحبا بالشيخ معاك عايش
1: ربي لي. يحفظك عايش
9: عايش وليدي باهي بابا باش نقول لك أنا من الستينيات أنا ما كناش نعرف الدين حد شيء
1: نعم
9: نعرف أمي وبابا يصوموا ولا العيد الكبير ما نعرف حد شيء
1: أيوة.
9: في الريف الريف جبل في جبل في جبل
1: واضح
9: ولدي منها حتى كيف أمي رحمها تقول لي صومي نقولها أني صايمة ونبلاني أنا ما نصومش ما نعرفش شنو حكايتها الصيام ولا ربي ولا حاجة هكا
1: طيب صحيح
9: تو معرفة تو الدين إن شاء الله ممكن ما حكيت عندي 15 سنة
1: مع الزيتونة معنا
9: ومن الفضل الزيتونة يا ربي فضيك
1: يا ربي يحفظك والله يا أنا والله نفرح أنا يا أمي الغنى كي نسمع
9: يا ولدي يرحم الحمد لله
1: يرحم من كان سببا والله. في هذه الإذاعة ومن أثث برامجها يا رب العالمين
9: آمين إن شاء الله يا ربي في ميزان حسناتها ولدي
1: أيوة
9: ذاك ولدي وين البيت نعرف
1: باهي أنت توك تقدر تصوم ولا ما تصومش الساعة؟
9: لا بابا أنا عندي مرض مزمن سكر وكله دم محشيك
1: واضح
9: عندي سنين ما تصومش أو قريب 10 سنين الطبيب يقول لي ما تصوموش
1: واضح بنت واضح
9: وتو أنا في 70 ولدي أنا عامل 70
1: ما شاء الله ربي
9: عايش وليدي
1: يجاوبك
9: الشيخ إيه نحب نصلح شنو؟
1: باه يجاوبك الشيخ وصلة أختي لحظة أمي صبيح وصلة كيفاش تصلي أنت تو؟
9: أصلاني كنت أصلي نورمال هكا كيف العباد الكل
1: تو بالقاعدة
9: تو من عملت عملية على ظهري ولكتري ما نجمش نوقف برش عندي سجاير من السكر حشيك طايبة من لوطة
1: فهمتك
9: نسلي هاي كرسي
1: طيب واضح
9: وتعلمت من اللي فيها عن حق
1: الحمد لله الحمد لله هيجاوبك الشيخ تن
9: الحمد لله
1: ايوه سؤالك الثاني قولي
9: قلت بابا
1: اي سؤالك الثاني قلت لي سؤالك
9: انا توكي نبدا في الدار ديما حاطه القران في الدار مرات نحط نقعد بحذاه ونبدا نسبح ونسمع في القران مرات نجي نقضي قاعده في الكوجينه ونجي نرجع ونمشي ونجي
1: واضح
9: هل باهي عندي اسم ولا يلزمني نقعد وما نسبحش وما حد شيء
1: واضح أمي الغالي
9: يفرحكم ما
1: حميل ربي يحفظك بارك الله فيك
9: عيش وليدي ربي يسر لكم
1: أمرك عيش أمي صبيحة ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب نجيب شيخنا إن شاء الله فلأسئلتنا المتخلدة بالذمة أختنا أمال تقول إذا الإبن أم وبوه مطلقين ويعيش بحذا واحد منهم فما مشاكل بيناتهم هل يعتبر لازمنا نعملوه كما اليتيم ونحاوله ما نجرحوهش بحتى شيء ولو كان غلط وإلا لا شيخ
7: أيما مؤمن
1: نعم.
7: سواء كان يتيما أو غير يتيم بعد باش نعرفوا صار اليتيم، لان نعم. كلمه اليتيم عند الناس
1: نعم.
7: حتى انا يتيم تو، انا لطيم مش حتى
1: يتيم الله يرحمه لكن ميت اللي مات لابوه هو اليتيم. نعم
7: نعم. طيب كل مؤمن له حرمه اعظم من حرمه الكعبه.
1: نعم.
7: ولا يجوز لمؤمن ان يتحرش بمؤمن ايا كان هذا النوع. ونعطيك مثال
1: نعم
7: نبوي في بيت النبوة. السيدة عائشة أم المؤمنين
1: رضي الله
7: غارت من السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنهما.
1: أمين.
7: وأشارت للاستنقاص من السيدة صفية بيدها إلى أنها قصيرة.
1: نعم.
7: قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
1: نعم.
7: يعني مجرد إشارة
1: اعتبرها كلمة
7: إشارة فيها عظيم. استنقاص من شكل الشخص اللي هو ما عندوش فيه حتى دور. يعني الخلق يمكن الإنسان أن يغيره، لكن قصير نجم يطور روحه
1: أبدا،
7: ولا طويل يقصر في روحه، ولا أسمر يرد روحه أبيض وأبيض يرد روحه أسمر. مجرد الاستنقاص من المؤمن ولو بشكله ولو بإشارة. ويل لكل همزة
1: لمزة. أيوة يتهمزون هذو مع الناس ويلمزون الناس يرد باله.
7: ويل
1: ونعم. قيل هو نهر فينا في جهنم والعياذ بالله.
7: ولذلك عظم الإسلام الاستنقاص من اليتيم. ليش؟ لأنه لا يجد من ينتصر له.
1: نعم.
7: فقط. وهذا مش خاص باليتيم، كل ضعيف لا ناصر له إثمه أعظم من القوي الذي له نصر.
1: نعم.
7: الذي يستطيع أن ينتصر لنفسه. مش تظلم أظلم قوي كيفك.
1: نعم.
7: تظلمش واحد ضعيف، هذا رغم حرمة الظلم وكبيرة. نعم. من الكبائر. نرجع تولي تفسير اليتيم. من هو اليتيم؟ هذا الذي بلغ خرج من دائرة اليتم.
1: نعم.
7: أشوال ترد فقير. نعم.
1: نعم.
7: ترد من ذوي الحاجات الخصوصية. نعم. نعم. هو حتى الحنان، الإنسان ناقص حنان، هو من ذوي الحاجات الخصوصية يحتاج إلى أن نمسح على رأسه وأن نطبطب على كتفيه وأن نلين له القول. وهذا رأيناه حتى في شيوخنا عندما كانوا يدرسون، فإنهم يلينون القول لذلك الذي أتى من بعيد تحت المطر. نعم. تحت الشمس ويقدمون له خلقا فيه شيء من التواضع زيادة على غيره من الطلبة. بل حتى الأب عندما يحب الطفل الصغير، ليش؟ قال إني أحب الصغير حتى يكبر.
1: صحيح.
7: والمريض حتى
1: يشفى.
7: يشفى.
1: نعم.
7: والبعيد
1: حتى
7: يعود الغريب.
1: نعم.
7: النقص بصفة عامة يحتاج إلى من يكمله، فمن كمل نقصا في أي مؤمن فله أجر العظيم، ومن استنقص من إنسان محتاج فإثمه يكون أعظم. ولذلك هالإنسان الذي وقع بينه وهو بين أبيه وأمه انفصال.
1: نعم.
7: وخاصة في زماننا، زمان لم تعد هناك المكارمة ونسينا الفضل بيننا.
1: نعم. وربي قال لنا ولا تنسوا الفضل
7: بيننا. نعم. وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذا. نعم. كله نسيناه، وصار هو الزواج أصبح مبنيا على المشاحة، والطلاق مبني على الانتقام. الزوج يريد أن ينتقم من الزوجة، والزوجة تريد أن تنتقم من الزوج، وهذا نراه الآن في المحاكم. بمن سينتقمون؟ ينتقمون بالأطفال للأسف الشديد. ولذلك هؤلاء أصحاب نقص في العواطف، نقص في التربية. هو وقت اللي يشوف أمه تقول له بوك بيه عليه سفت ونعطه، شنو تقول؟ مش تكون الشخصية متاعه وانت تقول لي راك بوك بيه وعليه سفت ونعطه. وكذلك وقت الطليق يجي الولد
1: يقول امك بها
7: وعليها وسفته ونعته، مش تكون الشخصيه هذه هالمهزوزه. وانا درست في مكان من الاماكن معظم مثقفيه تزوجوا من العاصمه نقولوا احنا، ولا من الحاضره، وهم اهل باديه.
1: نعم.
7: الابناء الذين الاب نقولوا احنا بدوي والام حاضريه فيهم نقص كبير، فيه اهتزاز في الشخصية. ليش؟ لأن أم مش تقول له، تقول له أم بوكك الجعر ومليك أكل أكل
1: يتكلموا بكذا ويقولوا كذا
7: وجدتك أكل موشمة. هذا كله. نعم. لا يجوز لا بين الأقارب ولا بين الأبعد. ليش؟ لأنه أحببنا أم كرهنا يؤثر في شخصية المسلم. احنا عنا برامج زيتونة. نعم. في التربية السليمة ونشوفه في الحالات هذه والوضعيات هذه. سواء كان العنف المادي اللي قاعد بتسلط ولا حتى في العنف اللفظي اللي منه الاستنقاص من شخصية الإنسان.
1: نعم.
7: وربي قال ولقد كرمنا بني آدم.
1: صحيح.
7: ما عندكش حق باش تستنقص من أي
1: أو
7: إنسان
1: تهينه. نعم.
7: سواء كان يتيم وإلا غير يتيم حتى ولو كان كبير السن هذا لا يجوز، لكن في الضعيف يكون الوزر أعظم.
1: أعظم. نعم. نعم. ربي إن شاء الله يحفظنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم. سيدي أختنا سعاد من سوسة شيخ تقول أنا أصلي العشاء قبل موعد. نعم. الأذان بربع ساعة.
7: نعم.
1: علاش؟ لأني أنا نرقد ناخذ في دواء ما نوصلش مرات للسبعة ونفيق من نصف الليل تقريبا أو الساعة الواحدة إلى الصبح يطير علي النوم، فتسأل تقول كل نعم فيه صحيح وإلا غلط يا شيخ؟
7: هو الأولى أن نصلي كل صلاة عند دخول وقتها. ولا نقدم صلاة العشاء عن وقتها إلا للضرورات، الضرورات الطبية.
1: نعم.
7: وليس ضرورة النوم، اشغل نفسك في لحظات. يعني قداش عنا احنا بين المغرب والعشاء، يعني انت ما توضيت وصليت المغرب كان حتى طلعت بربع ساعة اربع دراجات نحو من ساعة ونص، لانه احنا الفاصل تو حالي نقل
1: تقريبا
7: ساعة ونص.
1: أقل
7: لا تو اقل من ساعة ونص.
1: نعم.
7: لانه هي
1: هي معناها ما اقل اقل
7: اقل. طيب هل الوقت هذا اللي هو ساعة من زمان اجعل لنفسك عادة من العادات تصرفك عن النوم في ذلك الساعة وصلي عند الاذان. لكن من كان من اصحاب الاعذار ممن يشرب مثال في حبة من تاع دواء اللي راح تحرك فيه النوم
1: خاصة
7: ومضبوطة، ومضبوطة بذلك الوقت مثلا أو غير من أصحاب الأعذار، فهذا يستطيع أن يقدم.
1: نعم.
7: أما هي فلا.
1: نعم.
7: تقديم ربع ساعة لا يسمى تقديما، ليس تقديم، يعني ربع ساعة ممكن مش
1: حول الله تقدر تشد روحها. نعم. ربع ساعة، خاصة أنه العشاء مثلا يذن تول 7-13 دقيقة مثلا.
7: أنا قلنا هو في هو في عامة الأوقات فما ساعة ونص قد تزيد 5 دقائق قد تزيد 5 دقائق كامل العام.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم. سؤالها الثاني الآن تقول لك سيدي أنا قبل كنت أصلي على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بالسبحة عندها. نعم. سبحة وتعد الآن أصبحت بالكتاب كل نهار وفي مجموعة من الصلوات. نعم. قولك أيهما أفضل سيدي؟
7: كله واسع وكله جائز. نعم. أنا المهم عندي هو حضور القلب عند صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقدر ما تحضر القلوب عند الذكر بقدر ما تتنزل الرحمات
1: أكيد،
7: وبقدر ما يسقل القلب وبقدر ما تستقيم الأعضاء لذلك قلب بالصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
7: أني تقرأ من دلائل الخيرات، أني تقرأ من أي كتاب من كتب الصلوات، أني تصلي بأقصر صلاة على رسول الله وتعد بالسبحة ولا تعد بالعداد هذا الإلكتروني الحديث، كل ذلك واسع.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم. سؤالها الموالي تسأل تقول فمرة قرأت أنه من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة يعني يشتري ذمته من الله سبحانه وتعالى.
7: نعم.
1: تقول لك هذا صحيح ولا غلط؟ لكل حد لعله تشير إلى الحديث
7: هي
1: ضعيف ولكن
7: نعم.
1: نعم.
7: بالنسبة لهذه الأعداد في الأذكار وفي قراءة بعض الآيات أو قراءة بعض السور،
1: نعم سيدي،
7: معظمها من التجارب، والتجربة عند علماء المسلمين معروفة معلومة. بعضها عن طريق الحسابات متاع حسابات الجمل،
1: نعم،
7: وبعضها بالتجربة العادية، وبعضها عن طريق أحاديث ضعيفة، وبعضها عن طريق أقوال السلف الأول. كل ذلك واسع لا إنكار فيه، ومن أنكر ويقول لك لا هذه ما كانش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام،
1: الله
7: من وسلم. أدراك كما قال ابن القيم، من أدراك أن لم تقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الترك ليس دليلا.
1: نعم.
7: الفعل دليل، لكن الترك ليس دليلا. احنا عندنا

0: احنا الدواء هذا ينفع في كذا وكذا وكذا،
1: الكليل مثلا
0: والحشيشة هذه نعم
1: او زيت
0: كذا
1: زيتونة
0: وكذا.
1: كذا
0: عرفنا بالتجربة كذا. نعم. نفس الشيء ايضا هناك ايات وهناك سور مخصوصة ثبت ان لها عملا ما، والرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه
0: وسلم من الدليل عم شيء بك الدليل، الدليل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعرضوا علي رقاكم. انا هي رقا، رقا الجاهلي.
1: نعم
0: تصور انت رقا الجاهلي مع من قبل سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقيهم السخانة ويرقيهم من اللسعة متاع الحنش والعقرب وغيره، والرقا محفوظة ومعروفة التومزت محفوظة والألفاظ متاعها ليست ألفاظ عربي. ومع ذلك قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم، أي رقية ما فيهاش كفر ما فيهاش شرك ما فيهاش معصية فهي جائزة ولا اعتراض عليها.
1: نعم.
0: بنص حديث رسول الله اللي هو تطبيق عملي اعرضوا. نعم. علي رقاكم. قالوا يا رسول الله أنا نرقي من الحمى ومن كذا ومن كذا، قال اعرضوا علي رقاكم
1: نشوفوها.
0: نشوفوها.
1: نعم.
0: أي رقية ما فيهاش كفر ما فيهاش شرك ما فيهاش معصية ما فيهاش استعانة بالشيطان كل ذلك جائز، حتى ولو كانت الكلمات متاحة ليس فيها من قرآن ولا من سنة.
1: نعم.
0: كلام عادي، لكن تعود الناس على الرقية به فهو جائز. عرفنا أدركنا عجائز، يقول لك هات نكركب عليه صغير هو كانوا عنده العين وتبدأ تكركب عليه.
1: نعم.
0: بكلام عادي جدا ليس من النص حديث ولا من نص السنة، ويشفى ذلك
1: الصبية والصغيرة.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم صحيح، فما المشعوذين المدجدين هذا موجودين.
1: نعم موجودين.
0: نذكر مرة واحد هو تركته فرنسا، هو كان غني جدا.
1: نعم.
0: تركته فرنسا وكان له خلطة بأهل العلم، وبعد ما تركته فرنسا ولا يشتغل بمثل هذه الأمور كما يشتغل فيه الآن علية القوم.
1: نعم.
0: تلقى اللافتة متاعه أربع
1: طويلة
0: مترو
1: عريضة
0: على زوز مترو.
1: نعم.
0: الراقي فلان وكذا وكذا وكذا.
1: نعم. نعم.
0: فالشخص هذا جاء شخص إنسان قال له أنا تعاركت أنا والزوجة متاعي، والزوجة متاعي هربت الدربوها بعيدة ياسر، فاكتب له ورقة وهزها معاه، وبعد مدة جايب له برشني. قال له شنو هذا؟ قال ما روحت المرأة. وقت اللي شافوا
1: الحرز
0: شنو فيه عمتي، فيه كلام أنا ما نشبش
1: لما قدر ما قوله
0: كلام عوام عمتي، كلام عوام كتبه، ونقول الكلام هذا أثر لا لم يؤثر، وإنما رجع على المرأة رجع لها عقلها فرجعت
1: خلاص.
0: وبالتالي نحن قلنا المبدأ متاعنا هو اعرضوا علي رقاكم، فكل رقية ليس فيها كفر وليس فيها كذا وثابت نفعها يجوز للمسلم أن يطبقها. تقرأ قل هو الله أحد ألف مرة، أنا نعطيك نعم. مثال 11 مرة اللي مذكورة في شرح الصدور.
1: نعم.
0: في أخبار الموتى والقبور الإمام السيوطي.
1: صحيح.
0: أمتي أما ثلاثة مرات هذه من السنة.
1: هذه في حديث.
0: نعم.
1: لكن هل لعلها تشير للحديث الضعيف أو الموضوع كما ما اختلف فيها أهل الحديث؟
0: لا بأس بذلك.
1: نعم. بحول الله.
0: واضح.
1: أقربك.
0: كم الألفية متاع لا إله إلا الله.
1: نعم. نفسه
0: يتحدث
1: نعم.
0: على الشيخ عبد الرحمن الخليفي أيضا في كتابه، ونص أن هذه كلها تجارب وأثبتت هذه التجارب النفع، فلا بأس بالقيام بها. لا بأس.
1: بارك الله فيكم سيدي. أختنا عائشة من المهدية تسألت عن النفقة أو الجراية ما بعد الطلاق، تقول لك احنا اتفقنا على طلاق بالتراضي ما يدفعش، هي سمتها الغرامة.
0: نعم.
1: وكانها تقول فيها بفرح ما تخافوش ما فماش غرامة، تعكست لأنه شوية
0: هي متعة
1: أي هي خلت ما فماش هذه الغرامة. أما اتفقنا على مبلغ شهري يقدمه الطليق.
0: نعم.
1: فتسأل عن حكم ذلك سيدي.
0: أنا لا أظن أن هذا الاتفاق كان عن طيب نفس، لأنه أخذ مال الغير يجب أن يكون عن طيب نفس.
1: نعم.
0: أن تضغط على الزوج بالطلاق لتأخذ منه بالتراضي قيمة معينة من المال، لا أظن أن ذلك يحل هذا المال. لأنه الزوجة إذا طلقت لها نفقتها طيلة العدة.
1: نعم.
0: ولها متعتها، والمتعة تختلف من بيئة إلى بيئة ومن شخص إلى شخص، ولذلك
1: هو الآن عنده فلوس. نعم.
0: الآن صار يقررها القاضي لأنه لم تعد هناك تقوى تحجز المسلم عن ظلم غيره.
1: نعم.
0: ما نقولش للراجل على المرأة ولا المرأة على الرجل، الاثنين اليوم ما ثماش تقوى حتى في اللي

0: حاسبين روحهم متدينين. وقت اللي يوصل الحاكم كل واحد منهم يحاول باش ياخذ من الشخص الثاني قدر ما يقدر. ولذلك صار تقديرها للقاضي وليس للزوج ولا للزوجة. فالزوجة وإذا أرادت أن تتصالح مع زوجها على قيمة معينة تعتبرها متعتها في الطلاق فلتفعل ذلك. أما جراية عمورية مجهولة المدى لا يصح التعاقد عليها.
1: واضح. يعني مثلا هي تقول له من عرش 20,000 دينار مثلا
0: يدفعها على 10 سنين على كل احنا مش نجموش نقولوا
1: احنا في قيمة. قلت مثال يعني مثال تعطيه المبلغ. نعم. وتقول له نتفقوا حتى ولو على اكثر من مرة. نعم. يعني هذا ايش قصدي معناه. واضح
0: الشيء. تتفق معه وتاخذ متعتها وتدع عنها هذه الجراية العمورية التي لا ما انزل الله بها من سلطان.
1: نعم.
0: ولا تحل ابدا. الحلال هو المتعة اللي سمحنا الغرامة ويقولوا لي حرام. لا هي مش حرام.
1: مش حرام.
0: هي متعة.
1: هم على ذاك قلت لك هي. نعم. ما تخافوش ما عنديش
0: هي
1: غرام.
0: متعة تأخذ متعتها ويقدرها الحاكم على حسب الحال متاع الزوج. الزوج تأخذ متعة تأخذ أيضا نفقاتها طيلة العدة فقط.
1: نعم.
0: ثم المشتريات والمقتنيات هذه
1: أو جاينو تو. نعم. سؤالها الثاني سيدي هي. نعم. تسأل عن الأثاث.
0: نعم.
1: اللي هو المشتريات والمقتنيات. قالت اللي هو شراه من ماله لكن أنا يعني نحيت من حاجياتي أنا وأن هي أيضا هي تخدم في الصناعات اليدوية. نعم. في البيت فنحيت من حاجياتي أنا وخليت من روحي أنا باش هو استطاع أن يشتري هذا الأثاث عندي فيهم
0: ما دفعته عينا.
1: نعم.
0: مدته فلوس.
1: مهو.
0: همتي تسترجع ذلك المال. أما أني في حياة الزوجين هناك مكارمة حسب ديما نقول فيها ونعاود هناك مكارمة أنا نحب نبذل وهو يحب يبذل. هل بذل هذا المتبادل بين الزوجين لا يحسب بهذه الطريقة لكن ما دفعته من مال تسترجع لها أن تسترجع ذلك.
1: نعم. يعني نعم. مثلا نعاون تقولوا حتى بمئة دينار ولا بحاجة
0: مهما كانت
1: تقاس
0: ما
1: النسبة
0: مهما كان الثمن. نعم.
1: طيب الشيخ نبارك الله فيك
0: ونشرته هي بكله
1: هذا كم متفهمين فيه
0: تأخذوا كم.
1: أي واضح. سؤالها الأخير سيدي تقول طليقي عنده أولاد من غيري. نعم. ينفق عليهم ويخليني أنا مرات يعني مخصوصة كما نقولوا. نعم. نحن أولاده راهو مهمش صغار متزوجين وبأولاد أولاده هو يقول لي أولاد أولادي أولى منك.
0: نعم.
1: وعنده دار كتبها الولد وبرك وخلى بنته.
0: نعم.
1: ما عطاهاش فيعني تسأل عن هذا
0: تصورها هي بيدها كتابة الدار هي بيدها لفيض في الكاس
1: قد يكون.
0: نعم قد يكون
1: قد يكون
0: قد يكون احنا لاني تو امراه متزوجه رجل كبير.
1: نعم.
0: خمس زوجات ولا حدا بتشربوا.
1: نعم.
0: ولا اسود عينيه.
1: أي. جزء منه الانفاق ويطلع بخيل وحتى ولو صغير وبخيل شو البخل
0: النبي عليه الصلاه والسلام يقول
1: تنكح
0: المراه لي ولي ولي ولي حتى من اجل مالها تنكح. نعم. المراه وكذلك المراه وقت اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام السيده فاطمه بنت قيس قالها اما معاويه فصعلوا كل ما له قلت انسان فقير ما عنده حد لا وراه لا قدام مش تعمل به فالمال معتبر في الزواج.
1: نعم.
0: نعم. إذا كان أنا عندي وقادر ونجم ننفق على روحي وننفق حتى على غيري وحاشي بزوج على صحة البدن فما حتى. نعم. إشكال لا مانع من ذلك لكن ما يكونش هو الأساس وإنما الأساس هو الدين.
1: نعم.
0: امرأة تزوجت رجل كبير في العادة هي أكيد تحب تضمن نفسها وتضمن حياتها وتقول لك حتى كان مات مش ناخذ كان عنده شيخوخة ولا كان عنده جراية.
1: نعم.
0: متاع تقاعد ولا غيره مش تضمن روحها وتضمن روحها كذلك فيما كتب لها الله من فرض في زوجها بعد وفاته تأخذ الثمن وقت اللي يجيه هو يمسح لها شواربها ويكتب.
1: نعم.
0: إشكال
1: صحيح.
0: يعني هو ما مسش البنت هي ذكرت البنت لكن هو مسش البنت هو مس البنت ومس هي كوريث الاثنين من الورثة والمفروض أنه الأب هذا يجب عليه أن يعطي للبنت مثل ما أعطى للولد مش
1: باين وباين
0: لا باين وباين
1: هذه بعد التركة
0: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
1: الأنثيين
0: هذه بعد الوفاة.
1: نعم.
0: أما في حياتي اعدلوا بين أبنائكم.
1: نعم.
0: أعطيت الولد دار تعطي البنت دار أعطيت لولدك سيارة تعطي لبنتك سيارة.
1: نعم.
0: وإلا تعطيها قيمتها.
1: نعم.
0: ولا نفس الشيء ساعات يعطي هو للبنت وما يعطيش للولد يعني الحالة هذه فيها تمييز.
1: نعم.
0: الولد على البنت لكن احنا شفنا حالات كثيرة.
1: نعم.
0: فيها تمييز للبنت على الولد هذا لا يجوز إلا لسبب مثلا معاق يقرأ.
1: نعم.
0: مثل ما عرسش فما أسباب خلاته مخذاش كما خذاه
1: يخطو
0: فأنا أنفله.
1: نعم.
0: بذلك السبب وإلا السبب يكون شرعي وهذا اللي استشهدوا به في خير محله وهو إعطاء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كمية من التمر لعائشة ولم تحزها عائشة فقال يا عائشة أنا تورى الفرش الموت، التمر اللي يعطيته لك راه مش من حق كذا، من حق الورثة. نعم. طيب يقول لك هاو ميز عائشة على بقية إخوتها، هذه ميزها بصيغة شرعية أنها إحدى أمهات المؤمنين.
1: نعم.
0: فهذا الباب هو الذي جعله يميز، مثل ميز عمر الطبقة الأولى من الصحابة في العطاء.
1: نعم.
0: على الطبقة الموالية، وجعل الناس في العطاء طبقات على حسب سرعتهم في الإقبال على الإسلام وعلى حسب بذلهم.
1: نعم.
0: في الإسلام، فهذه قيمة معتبرة تسمى قيمة شرعية، والأخرى قيمة شنية، هي كما القيمة المضافة اللي حنطورها موجودة عن نفس الشيء. نحن عندما نعامل الناس، فما إنسان عنده قيمة مضافة في العطاء، ليش؟ لأنه عنده نقص، فنحن نحاول أن نكمل ذلك.
1: نعم.
0: النقص، والآخر عنده مزية كما في السيدة عائشة، فلا يصح أن نستدل بحديث أبي بكر مع عائشة في جانب آخر ونستدل به في هذا الأمر بالذات. مثال، عندك ولدك طالب علم.
1: نعم.
0: وتوفر له المكتبة وتوفر له أدوات الطلب، فهذا نفلته مش على خاطره واحد من أولادك تحبه أكثر، وإنما نفلته لأنه عنده باب من الأبواب الشرعية.
1: نعم.
0: ويجب في الأصل المجتمع الكل هو اللي يزم يقوم بالخلة
1: كما
0: هذه،
1: كما عملوا مع البخاري مثلا. نعم. عائلته وأسرته.
0: نعم. فيجب سد تلك الخلة.
1: نعم. نعم. واضح سيدي، بارك الله فيكم، واستسمحكم في اتصالين هكا ولا، ونرحب كذلك بحمدي الفصيلي الذي التحق بنا في الساعة الثانية لهذه الحصة. مرحبا بك حمدي. طيب قولوا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا لله، ربي يحفظك. مرحبا بك، ذكرني بالاسم أختي. أجمعين
2: سعيدة.
1: يا رب.
2: سعيدة من تونس.
1: يا ربي ديم علينا السعادة. سعيدة من تونس، تفضل أختي وربي يحفظك. يا رب.
2: بالله عندي ثلاثة سؤالات.
1: نعم.
2: السؤال الأول، أنا عندي صلاة فايتة، أنا نجم نصليها وأنا قاعدة خطر عندي الارتراز، عندي عمري 63 سنة،
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
2: أما نجم نصليها واقفة بالسور الأقصى. طيب. بالرغم حافظة قرآن.
1: نعم.
2: صلاة الفايتة نجم أنا قاعدة معناها.
1: أولا نسألك سؤال آخر، أنت صلاة الفايتة تجم مثلا بعد ما تصلي نقولوا نحن ماني صليت الظهر من 12 ونص هكا ولا لا؟ أي نجي مع ماضي ساعة ونص بعد ما ارتحت نصلي ظهر آخر بصلاة بقصار السور، إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله وحد ويقف، تقدره؟
2: لا هو نقدر، أما ما عندنا نعمل في الغفل أنا قبل الظهر، ذوكم نحبهم ذوكم فهمتها. زاد كيف بالقصار السور، أما
1: لا لا لا النوافل أختي عنا، لا لا النوافل عنا ليك الحل، أنت تقدرش تعمل هك، تقدر انت بقدرة ربي.
2: نحب نصليها الكل ظهر وعصر ومغرب وعشاء في في في في في فرد المرة في الفجر.
1: لا مو فرد المرة، هذه احنا تخلينا نترك شيئا من الصلاة يتولي فما اشكاليات. انت
2: عندي عندي عندي مشغولة على خاطر انا مانيش معناتها عندي برشا حاجات.
1: يعني انت مش انا في بالي خاطر احلتي على شرف المهنة، كعطيتني السر ذا قلت هذه احيلت على شرف المهنة، ولذلك انا على هذا.
2: انا ما عندي امي مسكينه عندها الزهايمر.
1: نعم.
2: لما تحيزني ديما نمشي، كانت عيطت لي نمشي لنجري معناها نخاف.
1: بحول الله تو يعطينا يعطيك التوليف الشيخ ان شاء الله.
2: وبالنسبه للسؤال الثاني.
1: نعم.
2: قلت الرحم نجم بالتليفون نعيط وما بعاد.
1: نعم.
2: مش بعد برشا، اما ما عادش نتلاقى ونتلمي معناها العائله تفرقت.
1: حاضر.
2: صار شيء ولا رويحهم ولا يفضل المزيد.
1: امين.
2: نجم بالتليفون انا نعيط.
0: اي نعم.
1: طيب. واضح.
2: بالنسبه للسؤال الثالث،
1: تفضل.
2: ربي راني انا توا في غفله، نحب نسال الدكتور زهير الجندوبي ربي في التليفون. ربي
1: الهاتف، انا ما نوعدكش لكن بعد الحصه احمد قيد رقم اختنا سعيده.
0: احنا قلنا علاش تاخذ معايا عنده فيسبوك ولا
2: لا؟ انا ما عنديش فيسبوك. نعم. بنتي عندهم فيسبوك، انا عندي تليفون صغير.
0: نعم.
1: أنا نحاول الشيخ بعد الحصة
2: على
1: فيسبوك. لا صفحة الشيخ
0: على فيسبوك، تدخل على الحساب متاعي، وأنا ديما نجاوب في كثير من أخوتنا يطلوا يبعثوا السؤال متاعه، وقت اللي نلقى الوقت باش نجاوب نجاوب، أما يكاد يكون يوميا قليل وين نقول راح يتعدى يوم من غير ما نجاوب.
2: يوميا معنا وقتك يوميا.
0: لا لا يومين، حط السؤال متاعك على الميسنجر وانا نجاوبك وقت اللي نحل الميسنجر نجاوبك.
1: نعم. ونحاول
0: يعني يا اخوتي راني مشني
1: متفرغ
0: للجواب، انا متفرغ. نعم. راني مشغول.
2: هذاك علاش انا قلت خمسان المكتوب على خاطر هذا يطلب
0: الحكي. نعم. نعم. هذا انت على الميسنجر تكتب لي بكل راحه، تكتب لي سؤالك بكل راحه وانا نجاوبك عليه بكل راحه.
1: ان شاء الله.
2: ما تنجموش تكلموني
1: انا من وعدكش، ولكن نحاولوا اختي سعيد باش انا ما نجمش نعطي وعد وبعد نخلف الوعد.
2: سمح
1: يا ربي يبارك لك وسامحني بالله وسامح ربي يحفظك يعيشك اختي سعيد. ربي يسر لك امرك ويفتح في ابواب في وجهك ابواب الخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله. معنا اتصال اخر شيخنا، نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا اخي الكريم، اهلا وسهلا. ربي يا احمد الوخيانك في الصفحه قالوا لك الصوت. ايوه سيدي مرحبا بك. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
3: ناصر.
1: منين سيدي ناصر؟
3: من
1: قفصه. مرحبا باهلنا في قفصه، تفضل سيدي الغالي.
3: صارت حتى في الجامعه
1: نهارين. نعم.
3: قلنا في صلاه المغرب. الامام ما فهمش.
1: نعم.
3: غايب.
1: تغيب الامام. اي
3: الامام غايب. قدم شخص ثاني باش يصلي من المغرب.
1: تقدم شخص. نعم.
3: الشخص هذا معناها هو يصلي، هو المؤذن.
1: هو المؤذن. نعم.
3: لكن ما يؤذنش ديما.
1: اي لكن هو ماخذ خطة مؤذن يعني من الإطار المسجدي.
3: من الإطار المسجدي.
1: نعم.
3: ثم شكون عارف قالوا أنت ما تصليش فينا لأنك ما يجوز لك الإمام في الجماعة لأنك ما تحضرش في الفجر وفي العشاء.
4: هذا ليس
1: كلام سامحني به. واضح سيدي واضح.
3: وهذا ما حتى اللي عارف معناها قالت نجم ترجع للسوق وتطلع اول ما نعرف. ما نعرف انا
1: اقول مين باش نرجع. واضح سيدي واضح. يجاوبك الشيخ. تهنى يا سيدي.
3: ثم عندي سؤال.
1: تفضل.
3: في المواضع في القران يقول رب المشرق ورب المغرب.
1: نعم.
3: ورب المشرقين ورب المغربين.
1: نعم. مسألة المشارق والمغارب زاد. واضح.
3: ورب المشارق والمغارب.
1: واضح يا سيدي. واضح.
3: المشرقين والمغربين والمشارق والمغارب.
1: حاضر سيدي حاضر سيدي.
3: وعليكم من الجزيل.
1: ربي يحفظك بارك الله فيك. شكرا شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نجيب شيخنا. أختنا صبيحة ومنا صبيحة من منوبة تقول شيخ من 60 عام ما كناش نعرفوا هذا الدين للأسف. لا صيام لا صلاة. في الريف حتى
4: ليس في الريف، أدركنا ذلك في المدينة.
1: هي قالت أنا أنقل كلامها يعني. قالت احنا في الريف وأنا مرات حتى أمي قبل كنا نعرف الصيام والعيد تقول لي صوم وقل لها أنا صايمة ولكني أنا حقيقة الأمر منيش صايمة. منذ إذاعة الزيتون الحمد لله قالت فهمت أنها لازمها تصوم ولازم تصلي. فالآن تسأل عن مسألة الصيام مع العلم عندها مرض مزمن منذ أكثر من 10 سنوات. نعم. ما تجمش تصوم وحتى الصلاة تصلي بالقاعدة يا شيخ.
4: نعم.
1: إيش تعمل؟
4: ما عندما تعمل
1: ذكرتني في الشيخ قالوا إيش نعمل؟ قالوا نعمل كاستي بعد ما كلاها الدنيا الكل.
4: ما هي ساعة الألفاظ تعطي أجوبة فيها نوع من الطرافة.
1: نعم.
4: مرة أحد يجل الزيتونة.
1: نعم سيدي.
4: جل الخوه قالوا تنجم تجينا العرس نهار الأحد هذا متاع ولده.
1: نعم.
4: قالوا لا ما نجمش. ما أقوله بس تفضل أنا مش نجم تجينا.
1: نعم.
4: طيب سيدي.
1: نعم.
4: يعذر الجاهل بجهله وخاصة إذا لم تبلغه دعوة الإسلام وشرائع الإسلام. وإحنا كنا أجبنا نفس الموضوع أثير سابقا تقريبا منذ سنتين في بعض الأماكن بل حتى في الحواضر وقت اللي كانت النساء ما تخرجش. عندنا الصوم في تونس مقدس كما تقول هي يعني أمي تقول لي صوم.
1: نعم.
4: لكن فمش حرص.
1: ما فمش حرص.
4: لكن كان فما حرص جماعي من قبل. والصلاة وقت اللي أنا صغير نصلي في الجامعة عمري 10 سنين و11 عام و12 عام الجامعة شكون فيه؟ لأي جامعة تمشي في تونس العاصمة ولا في غيرها تلقاه معبي بال اللي بينه وبين القبر شبر والباقية وين؟ حتى كيف يجي يصلي يقول له خنتي شنو عمرك باش تصلي؟
1: والله لا
4: شنو اللي عملت باش تصلي؟
1: شفت
4: هاو مزاد بكري معناها أمر طبيعي.
1: هذه سيدي بين قوسين راهي مش تقال حتى في الزمن القريب. أنا 2012 لما وتات مسألة الحج والحمد لله رب جمعنا في الحج أنا وشيخنا من الأسرة الموسعة، أخي يقول لك علاش تقصف في شبابك؟
4: أي نعم.
1: وأنت ماش تقوم بفرض، هو يقول لك علاش تقصف في شبابك؟ نعم. راك مازلت صغير راهو كذا. يعني منحكي لك على 15 سنة قبل.
4: ولذلك لا نحكم على هؤلاء، حكمنا على عامة المسلمين ممن تعودوا على شرائع الإسلام وتركوها.
1: نعم.
4: هؤلاء لم يتركوها عمدا، وإنما تركوها لأنها لم تبلغهم. والتكليف لا يمكن أن يقوم على المكلفي إلا إذا بلغه، فإذا لم يبلغه فهو غير مكلف. وبالتالي هي تحب ورعا، تحب تصلي مع كل صلاة يعني صلاة
1: كثر خيرها بالضبط.
4: تحب وقت الفراغ متاحة كي تصوم في عود صوم النواه تصوم الفرائض ويكون الأجر
1: هي
4: أعظم.
1: هي ما تجمش تصوم
4: قلنا إذا كان،
1: إذا كان
4: مش كان هي بركة نحكي.
1: نعم.
4: على
1: مثيلاتها.
4: نعم مثيلاتها كثيرات اللي مبلغهمش الأمر هذا نهائيا، كانوا غافلين غفلة تامة. الإسلام في واد وهم في واد ما يسمعوش به بالكل.
1: سبحان الله.
4: حتى أنه في بعض الحين كنا كي نسمع القرآن في السماء نقول شكون مات.
1: سبحان الله.
4: هكذا نسمع السؤال عادي جدا، بمجرد تحط قرآن في السماء نقول شكون مات.
1: يعني أصبح القرآن مرتبط بالموت.
4: نعم.
1: سبحان الله.
4: بهذه الغفلة الشديدة وعدم بلوغ الدعوة، وباش نشوف قيمتك الناس اللي ضحات من أجل تبلغ لك الإسلام وتوصل لك قيمة الصلاة. نعم. وقيمة الصوم وقيمة الشرائع وقيمة أنك في حياتك العامة تكون حياتك كلها خاضعة للإسلام، سواء كان في ديار المسلمين ولا في ديار الغربة.
1: نعم.
4: اليوم العلامة حلال اللي صارت حتى في المغازات اللي هي مغازات ما هيش متاع حلال.
1: نعم.
4: يعني تو انت كي تدخل مغازه متاع تركي ولا مغازه متاع لبناني ولا مغازه متاع جزائري ولا حتى تونسي ولو المقله، سواء كان في المانيا ولا في فرنسا ولا في سويسرا ولا في ايرلندا ولا في اي بلاد.
1: نعم.
4: من البلدان اللي نمشيو لها اش نلقاو؟ نلقاو عندهم الحلال.
1: صحيح.
4: لكن جي انت ماركه مش حنسمي انا ماركات
1: عالميه، ماركات عالميه. نعم.
4: وندخل ونلقى فيها ركن اسمه حلال.
1: نعم.
4: هذا يدلك على انه فما جيل وأجيال من المسلمين ناضلوا.
1: نعم.
4: من أجل إيجاد هذه العلامة اللي هي علامة حلال، وتولي أنت في أي مكان تمشي ساعة ساعة في المسجد بيدو تلقى فما مغازة. هذا صحيح. كله من فعلهم. طيب هالجيل اللي قبل اللي تربى على أنه الصلاة أمر مخير فيه المؤمن، وحتى لين يوصل العمر 60 و70 ساعة يصلي هكا بشي قبل وجه ربي، والحج شكون كان يقيد وهو صغير يضحكوا عليه.
1: نعم.
4: شنو عملتي ماشي ماش تحج؟
1: صح هكا
4: تصفي عظيماتك.
1: صحيح.
4: الحج كان الكبير وكانوا كب تلقاهم المرافقين اللي كانوا قبل يتعبوا ياسر مع كبار السن. فهمتي؟ اما الاحكام الشرعيه لا تترتب بهذه الحال، لا بد من بلوغ الحكم الشرعي للمكلف. هذه يبلغها الحكم الشرعي. يقول لك انا عايشه في ريف بعيد، لولا اذاعه الزيتونه نسمع فيها. نعم. راني ما
1: عرفتش.
4: نعم. فهذا الانسان الذي لم يبلغه الامر ولم يبلغه التكليف معذور باذن الله تعالى.
1: نعم ان شاء الله.
4: رغم ان يعني المساله خلافيه، فما اللي يقول لك لا مش معذور، انا لا ارى ذلك، لان دين الله في يسره العام لا يمكن ان يكون بهذا التكليف المخل قاعدة.
1: نعم.
4: من قواعد الشريعة الإسلامية اللي هي قاعدة التيسير
1: مقصد عام هو. نعم.
4: لا تكليف إلا ببلوغ شرع. نعم. هذه معروفة في الأصول. كيفاش نجي نكلف إنسان لم يبلغه الشرع بعظمة لسان، يقول لك أنا ما سمعتش وما نعرفش، الحاجة الوحيدة هي هذه.
1: نعم.
4: ونقول لك راهو يصير بعد مش تو
1: في زمن إنسى
4: مش يقع الأصلاح سالو.
1: نعم.
4: تجي الأصلاح التام، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني اسمه على اسمي واسم أبي على اسم أبي، يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. مش يجي الأصلاح.
1: نعم.
4: متأكدين منه. بعد هذا الأصلاح سيأتي فساد آخر.
1: نعم.
4: الفساد هذا يقول فيه سيدنا حذيفة بن اليمان: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب.
1: نعم.
4: ريت الطريزة على الثوب. نعم. نعم. كثرة اللبس والقصير تبدأ تنقص تنقص حتى لين ما قد كان الأثر متاع. نعم. حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج
0: إلا بعض ناس يقولون لا إله إلا الله. شو يقولوا؟ يقولوا كنا نسمع.
1: نعم.
0: سلفنا يعني أجدادنا يقولوا يقولونها.
1: نعم.
0: جاء واحد من التابعين قالوا أو تنفعه ذلك؟
1: صح.
0: فأعرض عنه المرة الأولى عاد رجع له قالوا أو تنفعه ذلك؟ زاد أعرض عنه المرة الثالثة قالوا ثكلتك أمك لا يخلدون في النار. نعم. أخلهن.
1: صحيح. فنسأل الله السلامة والعافية. طيب بعجالة سيدي قبل ما نخرج إلى فصلنا لازمنا نخرجوه، تقول أنا نبدأ حتى القرآن في الدار في المذياع أو في التلفاز، فمرات نظلي بحذها نسبح ومرات لازمني نمشي نقضي أو نقضي شوري، فأنا نأثم إلا لا يا شيخ؟
0: أنا نقول لكل إخوتنا اللي يسمعوا فينا، الإخوان القرآن غريب في أهله، ضعوا القرآن في المساجد وضعوه في الصوامع وضعوه في المسجلات وفي الإذاعات وفي كل مكان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من يقرأ القرآن على المشركين. المكان الذي يصبح فيه القرآن غريب، من واجبنا أن نجعل القرآن نفسا نتنفسه حتى ولو لم تستمعه، ما فهم حتى إشكال. حط القرآن سيدي وانت مرة في الكوجينة، مرة جاك تليفون ترد عليه، مرة انت تحضر في الدرس
1: في الأكل أو في
0: خلي القرآن في المجتمع، خلي القرآن يدخل للقلوب، والقرآن وحتى بيك ألفاظه فقط، ولو بودا دون استماع ودون تدبر ينفع. فلا نهجر القرآن بدعوى أني أنا مانيش نسمع فيه ومانيش لاهي بيه ومانيش، حط القرآن ولا يهمك.
1: نعم واضح. لكن في مسألة الصومعة هي قضية ولو أنها خلافية زادا نراعي فيها كذلك، سواء مثلا إذا كان المسجد بحذا مستشفى وإلا بحذا مدرسة ولا حاجة، هذا يراعى يعني
0: أكيد.
1: ليس على إطلاقها المسجد، ومش ما يجيناش واحد يقول
0: لا، ليس للتشويش على الناس،
1: ليس على
0: لكن لإسماعهم،
1: هذا هو شيء.
0: ونحن اليوم الحمد لله في المجتمع متانا ديما تسمع القرآن،
1: لا ديما
0: انت حتى في الأسواق
1: اي نعم يفتتحوا بال
0: ديما تسمع القرآن،
1: ولا تتعدى السوق تلقى كان
0: يراعى نهار واحد يستنكر خلي يطري الأطباء متانا الكلهم تابوا، قالوا علاش؟ قال وين نمشي للطبيب نلقى حاط القرآن؟
1: الحمد لله بفضل من الله،
0: مش عاجبه
1: مش عاجبه ما نحكيش عليهم شيخ، الله المستعان. الله يبارك فيك سيدي، زادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أنا مازلنا مواصلين إن شاء الله، لكن سنخرج إلى فاصل نواصل بعده بحول الله تعالى. أحبة الكرام فلا تذهبوا بعيدا.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنتم في الاستماع لآيات بينات تلاها على مسامعكم فضيلة الشيخ سيدي عثمان الأنداري حفظه الله ومد الله في أنفاسه، قرأ علينا طبعا سورة المنافقون. نعود للإجابة على الأسئلة والمدخل بالذمة، ولعلنا نختم بالأسئلة اللي عندنا. سيدي، أختنا سعيدة من تونس العاصمة تسأل عن قضاء الصلاة الفائتة، تقول راني أنا نصلي مذهبيا نصلي بالقاعدة صلاة الفائتة، قلت لها أنا هل تصلي أنت صلاتك تو الفريضة تو كيفاش؟ قالت بالواقفة وفي ساعة في ساعة. وعندي أمي بالألزايمير ربي يشفيها، معناها مرض الخرف هذا لا هي بها، فهي تحب بعد الفجر تصليهم الكل بالقاعدة الخمس صلوات الماضية وتصلي، لكن أنا كسألتها تجم تصلي بقصار السور وأنت واقفة والوقت متفرق؟ قالت بين قوسين بحول الله نحاول، وتحب النوافل ما تتقطعش عليها. زاد سيدي،
2: لا بالنسبة للنوافل احنا معروف يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، ممكن أن تصلي النافلة بالجلوس حتى من جلوس حتى ولو كنت سليما معافى، لكن إذا كنت معذورا فالأجر كامل، وإذا كنت غير معذور فالأجر على النصف. أما صلاة الفريضة فالقادر عليها والقضاء فريضة،
1: نعم.
2: فالقادر عليها من قيام يصليها من قيام، وبإمكانها أن تصلي جنب أمها حتى ولو كانت مصابة بالخرف، وماذا في ذلك، أو قريبة منها أو في البيت الذي جنب بيتها إلى غير ذلك. فالقضاء هو فرض وشروطه شروط الفرض.
1: يعني كان اللخص لها هذه
2: تختصر
1: بالضبط، نقول لها القضاء فرض صليه واقفة، واختصر اختار قصار السور أو آية
2: وتنجم في كل ركعة، مش الخمسة مع بعضهم وإنما مع كل صلاة صلاة.
1: جميل. والنوافل تحب تصليهم حتى ابتداء بالقاعدة لها،
2: نعم،
1: ذلك
2: لها ذلك.
1: واضح أختي سعيدة، إن شاء الله تكون الجواب ويكون الجواب واضح. سؤالها الثاني سيدي تسأل عن صلة الرحم بالهاتف، تقول أن عن العائلة تفرقت،
2: نعم،
1: ومسافات بيناتهم برشا، والكبار قالت انتقلوا الله يرحمهم جميعا، هل نعيد بالهاتف أو نكلمهم بالهاتف فقط تعتبر صلة وإلا لا؟
2: كلنا نفعل ذلك لأنه اليوم نعم، أداة التواصل المتاحة بين الناس مع بعد الشقة هي هذه الوسائل نعزي عبرها. نعم الإنسان يبذل جهده، لكن احنا تو مثال في نفس اليوم، مثال أنا أمس عندي بنت خالي توفيت
1: الله يرحمها،
2: الشيخ صادق الحلوي توفى
1: الله يرحمه،
2: وفي نفس الوقت عندي تقديم الكتابة بتاع الشيخ سيف الدين فاري في صفاقس، وتتوزع عليك المهام، ماذا تفعل؟
1: باش تضطر انك
2: فما تختار، انك مش تمشي لواحد وباش تخلي واحد باهي اللي خليته هذا اش تعمل له، إما مش تمشي له في الأيامات الثاني والثالث ولا حتى بعد،
1: نعم،
2: ولا مش تتواصل معاه أولا بوسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك إن أتيحت لك الفرصة فتذهب إليه، وليس في ذلك أي
1: تقصير. نعم، بين خبصين،
2: بل نحن اليوم حتى في الاستدعاءات نتاع الأعراس صارت عبر نقول احنا ادوات التواصل الاجتماعي، نعم، احنا قبل كنا نمشيو ندقوا على كل دار،
1: صحيح،
2: بالدار ونمدوا الاستدعاء اليوم لا، مع الوقت اصلا لم يعد يسمح، تكاليف الحياه،
1: صحيح،
2: وتسارع الوتيره نتاع الحياه وصعوبه التعامل مع الناس في الحياه حتى في الطريق. اليوم انت تقدر بين تونس ومثلا وبين زرت قداش كنت تعمل وقت، وشوف اليوم قداش تعمل وقت،
1: نعم،
2: ليش؟ لانك انت عندك فما 6 كيلومترات مش برشا، لا 6 كيلومترات من 60، السته من 60 هم ياخذوا نص ساعه،
1: نعم، ازدحام المرور خانق جدا،
2: صحيح، وبالتالي يعذر بعضنا بعضا، وهذا امر متاح اليوم. حتى حضور المناسبات، مش نقول حضور المناسبات صار عبر التواصل الاجتماعي، تلقاها هي في المانيا في فرنسا في غيرها، واختها اللي في تونس تعدي لها في حفل الزواج ولا في حفل الختان والا حتى في مناسبه نتاع موت، بل احتضار الاب الان والاحتضار الام والاحتضار الاخت صار ايضا يعني بالنسبه للاخوه والابناء واللي هم ما يقدروش يجيوا ما ينجم يجي الا في بالسيف يجي للدفينه، ممكن يحضر وممكن ما يحضرش، كل ذلك جائز لا باس به، كل عصر عنده الادوات نتاعه،
1: نعم،
2: وكل عصر عنده اساليبه في الحياه، لا يمكن ان نحكم ونستنسخ عصر النبوة ولا عصر التابعين ولا عصر تابعي التابعين نستنسخه في عصرنا وفي زمننا هذا. لا الوسائل هي الوسائل ولا البيئة هي البيئة ولا البشر هم البشر ولا حتى صحة البدن اللي هو نقول احنا آلة القيام بكل هذه الأمور نفس الذي كان من قبل. لابد أن يعذر بعضنا بعضا، يجوز كل ذلك صلة ورحم بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله يا رب،
2: وفيه أجر عظيم ولنا في ذلك دليل.
1: أعطيني سيدي قبل السؤال اللي بعد.
2: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله.
1: صحيح.
2: من تبع جنة؟ قالوا: أنا يا رسول الله. من زار منا؟ قالوا: أنا يا رسول الله. من باهي الحديث هذا وقت اللي تأخذه أنت من الصحيح تلقاه مختصر، لكن وقت اللي ترجع أنت لأبي داود وغيره مش تلقاه فيه التفصيلات. شنو هي التفصيلات؟ كيف زار مريضا في الليل؟ ما قال سيدنا عمر؟
1: نعم.
2: قالوا تخطي تصليت معنا العشاء البارح، يعني روحنا مع بعضنا وجيت للصبح معنا، وقتاش زرت هالمريض هذا؟ قالوا: أنا متعدي على سيدنا سعد وسمعت به مريض فسألت عنه أنت فقير كذا كذا كذا كذا. مجرد سؤال، يعني ما تخلوش ما وصلش باش قالوا ما عندك سوش نحوالك وبيكش، لا، من هو مار في الطريق
1: عتبة الدار. صحيح. نسأله وش أحواله ولا
2: بلاش. نحن اليوم عتبة الدار، نحن نوصل قاعة الدار اليوم بوسيلة التواصل
1: الاجتماع
2: فلا بأس بذلك.
1: نعم،
2: لا شيء فيه بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، بارك الله فيكم.
2: المهم نتواصلوا،
1: هو المهم نتواصل،
2: والمهم يكون
1: بقلوب زاد
2: صحيح،
1: وما نفهمش إن نعبيه في قلوب بعضنا على بعضنا. نعم. ما مرات يمشي يزور مثلا عمه بوك وعمل لي وفعل لي ومش عارف وكذا، وامك كذا ومجبناها وعملنا، ويبدا يجيب له فك الماضي السيء مثلا مرات، ولا حال ولا خاله ولا لا ادري انا، ولا ولد عمه، ولا يعني نحكي في العموم.
2: هو صفاء، صفاء القلب هو مظنة قبول الاعمال.
1: اي والله صحيح.
2: اللي كان معاه النبي عليه الصلاة والسلام جالس، والنبي قال ذاك من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ومش يسكن بحذاه،
1: نعم،
2: شوف فيه الرجل صلاة قيام لا صوم متواصل
1: كيف الناس يصلي كالناس كيف الناس.
2: قالوا: غير أني لا أجد في قلبي،
1: نعم،
2: ولا في صدري،
1: لا أبيت وأنا أحمل في صدري، معناها
2: ضغينة لمؤمن أبدا. هذا هو التطهير، القلب هو الأساس.
1: صحيح.
2: إن
1: صحيح.
2: الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور
1: وإلى أعمالكم وقلوبكم. نعم. فأحن نصلح محل نظر ربنا. نعم. سبحانه وتعالى اللي هي العمل، والقلب اللي هي السريرة. وما أدراك ما القلب والسريرة يا شيخ، وهذه معنى. ولكن شوف من حكمة ربي إنه هذا الحقد في القلب يتخبى، لكن ربي سبحانه وتعالى يجي نهار ويكشفه ويطلعه. ولذلك اللي قلبه مربد هذا وفيه حشاوة
2: يعود المسلم نفسه أن يدعو لأعدائه، مش على أعدائه،
1: لأعدائه. لا يدعو لهم،
2: يعود نفسه أن يدعو لأعدائه.
1: هذه أصعب حاجة
2: والله، ما يصعب. أنا يوميا نقول لكل من كاد لي ومن عاداني ومن حسدني، نقول: اللهم أصلح حاله.
1: أمين.
2: وتب عليه. أمين. واغفر له وأقبل بقلبه إلي.
1: سبحان الله، أكثر شيء تربح أنت بحول الله ويربح هو. إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. هذا هو إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: لا، ليست صعبة
1: سلامة القلب،
2: يعود المسلم نفسه. نعم. ليست صعبة.
1: صحيح صحيح. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك. نعم. قلبا سليما.
2: نعم.
1: الحمد لله. سي ناصر من قفصة شيخنا يقول: في المسجد المرة الفارتة غاب في صلاة المغرب، غاب. نعم. الإمام، فتقدم المؤذن، هو يحط في الأذان فقط هو. نعم. لكنه رسمي.
2: نعم.
1: فوقف له واحد قال له: ما عندكش الحق أنت تأم الناس، لأنك أنت ما تجيش في صلاة العشاء وفي صلاة الصبح.
2: نعم.
1: وارجعوا للحديث كان تحبه. فالراجل يسأل يقول لك: شنية الحكاية يا شيخ؟
2: أنقل فتوى شيخنا سيدي محسن بوعزيز رحمه الله تعالى. نعم. صاحب العالميتين والمدرس في جامعة الزيتونة وفي جامع الزيتونة، وقد سألته هذا السؤال.
1: نعم.
2: أنا سألته بطريقة أخرى: أدخل في بعض المساجد فأجد المتقدم للصلاة لا يحسن قراءة الفاتحة ولا قراءة
1: القرآن
2: فيؤلمني ذلك، تصلي وراه وتعاود بعد الصلاة، ولا تخرج وتصلي وحدك. وإحنا نقرأ الذي لا يقيم قراءة الفاتحة لا تصح صلاته. انت وهو من وهو مقرئ معتبر، قلت مدرس في جامعة الزيتونة ومدرس في جامعة الزيتونة، قال لي تصلي وراء كل إمام رتبته الدولة. نعم. والإثم عليه إن كان آثما.
1: خلاص.
2: للمسألة هي فيها خلاف.
1: نعم.
2: البعض قال تصلي وراه، ما قالش تخرج، تصلي وراه وبعد تعاود، والبعض قال تصلي وراه والإثم عليه. نعم. وأنا في عصرنا هذا احنا يا رب نقيم الصلوات بتاعنا، خلي تقول صليها وبعد عودها، ما اظن ذلك ينفع.
1: نعم.
2: اما انه ما يحضرش في صلاه الصبح وما يحضرش في صلاه
1: العشاء
2: العشاء، فهذا ليس جرحا يمكن ان نجرح به من تقدم الى الصلاه، حتى وان غاب في كل الصلوات ولم يحضر الا في تلك الصلاه، فليس لنا ان نجرح الامام المتقدم بهذه الجرح.
1: نعم.
2: وليس لكل من هب ودب ان يجرح في الامام. أنت عندك أي حاجة أبعث فيه تقرير للسيد الوعظ، والسيد الوعظ يرفع للوعظ الولاية والولاية تبعث للوزارة. لكن لو تركنا الأمر لعامة الناس، شفنا احنا شفنا في بداية الانفراط العقد في 2011 الناس كلنا نزلت على الأيام متاعها. ليش؟ قال هذا يا مبتدع، لأنه يجيب في دعاء القنوت في الصبح.
1: أيوة.
2: وهذا مبتدع، علاش؟ لأنه صوفي.
1: أيوة.
2: وهذا مبتدع لأنه أشعري. وهذا مبتدع لأنه يجيب في أذكار دبر الصلوات جهرا. وبدينا نحيه في الأئمة ونحطه في شكون، نحطه في اللي يحمل نفس هذا الفكر. لو تركنا الأمر فوضى
1: نعم.
2: لما استقام الأمر. وبالتالي أنت عندك حاجة على الإمام، ما يهمكش، ما تدخلش أنت في وسط الجبل تقول أنت ما تصليش بينا. من أنت؟ أنت عالم؟ نحن علماء كانوا يحضروا في وسط الصف ومع ذلك يرون ما يمكن إنكاره ولا ينكرونه. ليش؟ لأنه بإنكاره يحدث فسادا أعظم من ذلك الإنكار، ثم يذهب إلى الإمام ويخاطبه مباشرة على انفراد. ولا تكون نصيحة على الملأ، لأن النصيحة على الملأ هي فضيحة.
1: فضيح.
2: أنت تجي الإنسان قدام الناس الكل وتقول له أنت فعلت وفعلت وفعلت، أنت متأكد ساعة من المسألة؟ هل المسألة خلافية ولا المسألة قطعية؟
1: قطعية.
2: مثل ما لا يجوز، مثل ما أنه لا يجوز للمسلم أن ينصح في فضيحة في ملأ، لأن نصيحة في الملأ فضيحة. نفس الشيء أيضا لمن تكلمت فيه في الملأ ثم أتيت تستسمحه منفردا. لا أنت مدابك أنت سيادتك تعديت عليه قدام الناس، فيجب قدام عليك الناس. أن تستسمحه أمام الناس حتى تذهب عنه شر ما أشعت عنه.
1: نعم. نعم. هذا هو، الله المستعان، ربي فهمنا ويعلمنا سيدي،
2: ربي صبر الأئمة خاصة مع نقصهم وقلتهم، لأن الناس كلها تهاربة والناس كلها خايفة من مشاكل. نعم. مش الحاكم، لا مشاكل الناس
1: مصلين.
2: مع مشاكل
1: مصلين الأخرى. مصلين مشاكل
2: منه ومنه يعني. نعم. هو بين البطرقة والسندان اليوم. نعم. الإمام
1: يعملوا عركة حتى كيفاش سبعة دقائق أنا دركت عركة في مسجد من المساجد مش بعيد على وين نسكن معناها.
2: نعم.
1: يعني يتعاركوا كيفاش الواحد قالوا لا نستناه بعد العصر سبعة دقائق، الآخر قالوا لا عشرة دقائق، ولا أوليم خلوا يتوت فهم وأنتم. نعم. شو نعمل
2: لا مش دخلك أنت
1: أصلا. فالناس الله المستعان. طيب
2: هو المفروض أن الوزارة هي اللي تخبط البيان في أوقات الصلوات، أنه صلاة العشاء نجم تخلي لها عشرة دقائق، صلاة المغرب تخليها كذا وكذا، ولا
1: ما تخلي شيء مذبيك.
2: هذا الأصل
1: مذبيك ما تخلي شيء،
2: وهو نعم. الذي أمر به عمر في
1: نعم.
2: في كتابه لعماله.
1: نعم.
2: وإلا لابد فما على الأقل حاجة اللي تخلي الناس تبعد على أن نعم. يدخلوا في مسألة مشلكة مسيبة كل إنسان يقول فيها كذا. المفروض أنه الأهل الشأن هم اللي يوقتوا للأئمة وما يخرجش الأئمة. أنا وصلت شفت في المغرب مكتوبة على الجدارية ذيك اللامعة 15 دقيقة وانتظرت معهم 15 دقيقة في المغرب.
1: نعم.
2: للأسف الشديد
1: هذا فيه كلام سيدي. نعم. يخوف. الله المستعان. طيب سؤاله الأخير سيدي يقول لك استشكل علي الأمر في القرآن، مرة ربي سبحانه وتعالى يقول إن رب المشارق والمغارب، مرة رب المشرقين والمغربين.
2: نعم.
1: مرة
2: هو رب المشرقين والمغربين، وهو رب المشارق والمغرب، وهو رب المشرق والمغربي.
1: هو استشكل عليه كيف
2: لماذا يستشكل
1: واحد؟
2: عليه والمطلع واحد والمطالع متعددة والآلة والنجم أو الكوكب هو واحد.
1: نعم.
2: وبالتالي لا إنكار في هذه المسألة ولا استشكال أصلا،
1: لأنه هو في كل منطقة عندك شروق شرق وعندك غرب. أنا عندي شرق وهو غرب، مش نفس اللي عنده
2: الشرق والغرب، يكون في حاجة واحدة اللي هي الشمس.
1: نعم.
2: لكن مطالع الشمس
1: نعم.
2: متعددة. فهمتي؟
1: ولذلك مشارق ومغارب، مشرقين مغربين وهكذا. بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. الشكر موصول لمن بدأ معنا هذه الحصة من وراء الأجهزة التقنية، الأخ سالم الشعري، والشكر موصول لأخ حمدي الفسيلي الذي أتمها معي، أيضا الأخ أحمد الطبابي كذلك الشكر موصول له في التنسيق، ولكل المستمعين والمستمعات. وأنا شفت رسائلكم في مسألة البث على التطبيق وعلى الموقع، إن شاء الله نشوفوها المسألة هذه وهي متكررة، فسامحونا إن شاء الله نتلافاها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وختاما أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كلا لو تعلمون علم اليقين.

الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

تب ما أغنى عنه ماله وما كسب

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي من لي ألول به إلا كاسني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك. لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السادس والثلاثين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد الشتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيدي الكريم، مع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وقد قطعنا فيه شوطا بحمد الله تعالى، وموضوع اليوم، الموضوع القرآني لهذه الحلقة، ماذا سيكون سيدي؟
2: قلنا موضوع الفرح في القرآن الكريم.
1: نعم
2: نعم. يعني الحديث في البداية، نقول لماذا نتحدث عن الفرح في القرآن؟ الحديث عن الفرح في القرآن ليس مجرد حديث شعوري عابر، إنما هو حديث عن قيمة إنسانية وتربوية وإيمانية كبرى. لماذا؟ لأن القرآن لم يهمل الكلام على مشاعر الإنسان، ولم يهمل تحليلها ووضع سبل منهجية لحسن التعامل معها وتوجيهها. إذن القرآن لم ينكر مشاعر الإنسان، ولكنه وجهها وهذبها، بحيث جعلها وسيلة من وسائل عبادة الله تعالى، ومن وسائل عمارة الحياة على النهج المستقيم. ومن أهم الدوافع أو الأسباب التي تجعل هذا الموضوع جديرا بالبحث، أولا، وهي نقطة مهمة جدا، تصحيح الوهم الخاطئ، مو وهم، مدام خاطئ، بأن الإسلام دين حزن وكآبة وتجاهم. يعني بعض الناس يظنون أن التدين الحق يقتضي العبوس والتجاهم، وكأن كثرة الضحك أو الفرح تنافي التقوى،
1: الرهبنة،
2: بينما نجد القرآن يقرر أن نعم الله تعالى مدعاة للسرور، وأن أهل الجنة في فرح دائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما وكان بشوش الوجه، يحب البشرة ويحب الابتسامة، ولم يكن عابسا ولا متكلفا للحزن. إذن الإسلام لا يصنع إنسانا مكتئبا، وإنما يصنع إنسانا جادا دون عبوس، وفرحا دون طيش. النقطة الثانية، نحن نعيش في زمن الضغوط، زمن كثرت فيه الأزمات، وكثرت فيه أسباب القلق، وأسباب القلق كثيرة، أسباب اقتصادية، حروب، ضغوط مهنية، تفكك أسري، عزلة رقمية، انتشار الاكتئاب والقلق، والنظرات التشاؤمية للحياة. من هنا يصبح الحديث عن الفرح جزءا من العلاج القرآني للنفس البشرية المكتئبة في هذا الزمن، حتى أن أحدهم كتب كتابا دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين، هذا كتاب قريناه قبل في البكالوريا، حطوه في البرنامج دليل المسلم الحزين. لا، ربما نتحدث إن شاء الله في
1: حتى في مكتب لا تحزن، زاد
2: لا تحزن في موضوع آخر الحزن.
1: نعم،
2: نتحدث على الفرح وبعد تاني نتحدث على الحزن.
1: يعني هنا نجم نقول سيد تلخيصا لكلامي، أن الله عز وجل لم يأمر بالحزن، وليس الحزن أمرا شرعيا مطلوبا من المسلم أن يكون حزنا، وأن الفرح شعور بشري. مش تحكي لنا أنت كيف تناوله القرآن؟
2: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: نعم،
2: لا حزن في
1: فاكهين بما أتاهم ربهم،
2: فرحين.
1: فرحين.
2: ما لا القرآن الكريم لا يكتفي بتشخيص الألم وتحديد الداء، ولكنه يفتح أبواب الرجاء، يغرس الثقة بالله، يعلم الإنسان كيف يصنع الفرح حتى في قلب المحنة. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ثم كذلك نتناول هذا الموضوع قصد تصحيح مفهوم الفرح بين الإفراط والتفريط. فالناس في هذا الموضوع طرفان، يعني فريق يذم كل الفرح مهما كان نوعه ويظنه منافيا للزهد والورع والتدين، وفريق آخر يجعل الفرح أصلا وغاية في الحياة ولو كان بمعصية أو ظلم أو استعناء.
1: نعم. نعم. وهذا سيدي هذه نجم نقوله تطرفات النفس البشرية، إما إلى التفريط أو
2: الإسلام يحطك التوازن
1: وسط. نعم.
2: وهكذا كما سنرى أن القرآن يضع ميزانا دقيقا لا يمنع الفرح من حيث هو فرح، ولكنه يميز بين نوعين من الفرح كما سنرى، سنحلل ذلك بحول الله، بين فرح محمود يحبه الله ورسوله وفرح مذموم، ويبين أن العبرة تكون بسبب الفرح وبموضوعه وبالطريقة التي يعبر بها الإنسان عن فرحه. ثم نحن نهتم كذلك بموضوع الفرح، لأن الفرح حاجة فطرية في الإنسان، هو شعور من المشاعر الموجودة في فطرة الإنسان. الإنسان خلقه الله تعالى محبا للسرور كارها للألم، فلم يطلب الإسلام إلغاء هذه الفطرة، ولكنه وجهها توجيها سليما بما يحقق السعادة الحقيقية. إذن فليست المشكلة في طلب الفرح، وإنما في البحث عنه في المكان الخطأ كما سنرى. ثم القرآن الكريم عندما تكلم عن الفرح تكلم عليه في صور متعددة. الفرح كما سنرى في القرآن ليس نوعا واحدا، هناك فرح بالإيمان والهداية، هناك يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فرح بنصر الله.
1: نعم.
2: وهناك الفرح برحمة الله وفضله،
1: قل بفضل الله وبرحمته أيواج. فبذلك فليفرحوا
2: أيواج. وهناك الفرح بالدنيا والمال، فرح الناشئ عن الكبر والغرور، وهناك فرح أهل الجنة، ذلك الفرح الدائم الذي لا يعقبه حزن. إذن هذا التنوع يدل دلالة واضحة كما سنرى على أن القرآن الكريم وضع نظرية متكاملة في الفرح. ما نحن الآن سنتكلم مش عن الفرح هكا، عن نظرية القرآن في الفرح.
1: سبحان الله. نعم.
2: هناك نسق متكامل لنظرية الفرح، وخاصة كذلك نتكلم على هذا الموضوع لأنه في زماننا زمن الحداثة السائلة والأزمات ظهرت صور كثيرة للتعبير عن الفرح، يعني منها صور مشروعة في التعبير عن الفرح كما سنرى، ومنها صور ممنوعة كما الإسراف والتفاخر والاعتداء. ثم كذلك لا ننسى أن الإنسان يعيش الإيمان الصحيح، الإنسان الذي يعيش إيمانا صحيح لا يحمل هموم الدنيا فقط ولا ينعزل عن الحياة، ولكنه يجب أن يجمع بين الجد والسرور.
1: نعم.
2: بين العبادة والاستمتاع بما أحل الله.
1: نعم.
2: بين العمل والأمل. ولذلك الفرح كان الفرح المشروع هو قوة تدفع إلى مزيد شكر الله تعالى والبذل والعطاء. إذن لعلنا نستكشف من خلال هذه الرحلة مع القرآن،
1: خريطة القرآن في قضية الفرح،
2: أيواج، أن السؤال ليس هل يفرح المسلم، يفرح ولا ما يفرحش، لا،
1: كيف،
2: أيوة، إنما السؤال صحيح بماذا يفرح،
1: بماذا، نعم،
2: وكيف يفرح، وإلى أين يقوده الفرح، وما هي الأمور التي لا ينبغي أن يفرح بها الإنسان المسلم في سياق الفرح المذموم. لو كان عرفوا تو الفرح، الفرح في اللغة هو ضد الحزن، هو أحسن تعريف ديما
1: بضد هذا التميز الأشياء،
2: هو حالة من الانبساط والسرور تعتري النفس متى عند حصول ما يلائمها أو اندفاع ما تكرهه.
1: نعم.
2: عندما يحصل الإنسان على ما يحبه يفرح، وعندما يندفع عنه مكروه أذن فإنه يفرح باندفاعه. نمشي ونأخذ مثلا الراغب الأصفهاني في تعريفاته يعني الممتازة، يقول الراغب الأصفهاني عرف الفرح، يقول هو انشراح الصدر بلذة عاجلة، يعني هي حالة من الانبساط النفسي تنشأ عن إدراك نعمة أو عن حصول محبوب. فما بعض باحثين قالوا الفرح انفعال نفسي، هو انفعال، أنت حدثت على شعور انفعال نفسي ينشأ عن نعمة حسية
1: نعم
2: أو معنوية يلتذ بها القلب وينشرح لها الصدر. إذن باختصار من خلال التعريفات وهي كثيرة يمكن القول بأن الفرح يقوم على عنصرين أساسيين، جهة التحصيل وجهة الوقاية. شو معنى جهة التحصيل؟ يعني هو الشعور باستكمال نعمة، بحصول منفعة، كما العلم، كما إنسان ينجح يفرح بالنجاح، يفرح بالصحة، يفرح بالرزق، يفرح بالهداية. ومن جهة الوقاية هو شعور بزوال انبساط النفس بزوال ضرر أو اندفاع ألم أو نجاة من خطر أو نجاة من فشل. وكعلش إنسان يفرح بالشفاء كما يفرح بالسلامة بعد الشدة. ولذلك الفرح هو من أعمق الانفعالات الإنسانية وأشدها ارتباطا بحياة الإنسان. وحتى علماء النفس تحدثوا على الانفعالات، اعتبروا الفرح هو أحد الانفعالات النفسية الأصلية. هو فرح تتفرع عنه مشاعر كثيرة. شنو هي أبرز الانفعالات اللي تحدثوا عليها العلماء؟ انفعال الفرح، انفعال الحزن، انفعال الحب، انفعال الكره، انفعال الرغبة، انفعال التعجب. الفرح هو أبرز هذه الانفعالات. من منظورنا الإسلامي باختصار شديد، الفرح هو انفعال فطري أودعه الله في الإنسان، شأنه شأن سائر الانفعالات الأخرى. ولذلك لم يأتي الإسلام لكبته ولا لإلغائه، وإنما لتوجيهه. وهذا هو منهج الإسلام مع جميع الانفعالات الفطرية. فهو يوجه دوافعها ويضبط أسبابها ويبين كيفيات التعبير عنها. من هنا إذن ستتضح لنا تدريجيا خصوصية المنهج القرآني في التعامل مع المشاعر الإنسانية بصفة عامة ومع الفرح خاصة في موضوعنا هذه. ماذا نقول بما أنه الفرح هو انفعال فطري؟
1: نعم.
2: الإنسان لا يملك أصل وجوده، كيفية التعامل معه والتعبير عنه أمر مكتسب، ما لاش عنها معنى بجي حتى نضبط مسؤولية الإنسان. الفرح في حد ذاته هو انفعال فطري، ليس أمرا مكتسبا.
1: نعم.
2: يولد الإنسان ولديه تلك القابلية للفرح. لكن التعبير عن الفرح، ما الذي يفرحك وما الذي يحزنك،
1: أمر كسبي.
2: هنا أمر كسبي، بمعنى الأمر ذا تشكله الثقافة، تشكله التنشئة الاجتماعية، تشكله القيم السائدة. فالذي يفرح المسلم ليس مثل الذي يفرح الوثني.
1: نعم.
2: والذي يفرح إنسانا في مجتمع ليس هو الذي يفرح إنسانا في مجتمع آخر. الذي يفرح الصغير ليس هو الذي يفرح الكبير. أحيانا أمور تفرح المرأة لا تفرح الرجل. المهم أن التربية في الإسلام، في المنهج الإسلامي التي توجه مشاعر الفرح، تقوم على أساسين. الأساس الأول هو الشرع.
1: نعم.
2: الشرع الذي يوجه ويبين الحلال والحرام ويهذب السلوك ويضبط الأخلاق. والميزان الثاني هو العقل، العقل الذي يزن العواقب ويقدر المقامات إلى آخره. إذن ديما نقولوا الفرح إذا تجاوز حد الاعتدال، تحدثنا على التفرط والتفريط، إذا تجاوز حد الاعتدال قد يخرج عن كونه نعمة، يعني إلى حالة من فقدان التوازن. ونعرفه إحنا حتى في الطب يعرف حالات من الإغماء، الانهيار الجسدي،
1: حتى الوفاة
2: بسبب الانفعال. إحنا شو نقول فلان كاد يطير من الفرح.
1: نعم.
2: فلان مات بالفرحة،
1: أغمي عليه من الفرح،
2: أغمي عليه. يعني هو تعبير عن بلوغ الانفعال غايته. ولذلك عنا باش نفهموا أن الانفعال الفرح يعني له تأثير. حنا حديث نبوي يقول فيه ورد في بعض الروايات أنه عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقال لهم أو ينادي المنادي إن لكم أن تصحوا أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، فما لم رضى فما لم مؤثرة جانبية، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يقول عن في بعض الآثار أن أهل الجنة عندما يسمعون هذا الكلام لو كان الموت يلحقهم لماتوا من شدة الفرح.
3: سبحان الله. نعم.
2: بينما أهل النار يقول لو كان الموت يلحقهم لماتوا من شدة الحزن، من شدة الحزن. لا ندرك أن الإسلام لا يحارب الانفعالات وإنما يدعو دائما إلى الاعتدال، فلا يكبت الفرح حتى لا يتحول الإنسان إلى كائن جامد ما عندوش انفعال، ولا يتركه بلا ضابط ولكنه
3: يوجهه. وسيدي ذكرت لنا في أول الحصة بعض الآيات التي تناولت قضية الفرح.
2: أي نعم.
3: لا تعطينا آية منهم سيدي.
2: والله هذه هي تو الآيات اللي مش نحللها إحنا في معاني الفرح، باش نفرحوا باش ما نفرحوش. خلينا نمشيو ندققوا. فما استعمال لغوي للفرح عجيب.
3: نعم.
2: في الأحاديث هو نسموه لطيفة لغوية. وعنا فرحة وعنا أفرحة، أكل الهمزة هذيك كما يقولوا صغاء وأسرع.
3: نعم.
2: وقسط
3: أقسط
2: أقسط أكل أقسط أي أزال القسط.
3: نعم.
2: فهمتني؟ فرحة تدور كما قلنا في أصل استعمالاتها على السرور وعلى الانشراح
3: ضد الحزن.
2: أي. لكن الحرب وسعوا بعض اشتقاقات هذه الكلمة حتى أصبحت من الأضداد في بعض الاستعمالات. بل الفعل أفرح يستعمل بمعنى أدخل الفرح والسرور، ويستعمل بمعنى أزال الفرح والسرور كما صغى وأصغر كما.
3: نعم.
2: يعني بمعنى هنا يقول أفرح تستعمل بمعنى أزال الفرح، وهنا أنت وحسب السياق. ولكن العرب ايش تقول؟ فما تعبير عربي يقول أفرحتني الحياة وأفرحتني. ايش معنى؟ يعني مرة سرتني ومرة أحزنتني عندما أزالت عني ذلك الحزن. وهذا كل علاش ذكرناه؟ لأنه فما حديث نبوي في الموضوع. الحديث يقول فيه لا يترك في الإسلام مفرح. هو الحديث لا يترك في الإسلام
3: مفرح.
2: ايش يعني؟ أخذ معنى التعبير، أي لا يترك في الإسلام من أثقله الدين حتى أذهب فرحه وأثقل كاهله.
3: يعني عكس فرح لنا الحزن، يعني حزين. أيوة. حزين بدينه مهموم به.
2: أيوة. المقصود بالمفرح هنا هو المهموم الذي أثقلته الديون حتى أزالت فرحه. لكن الاستعمال الغالب بالحال هو يعني كما قلنا الفرح والسرور. من هنا توا مش ندخل توا في تحليل الآيات القرآنية شيئا فشيئا. الفرح هو ليس مجرد استجابة نفسية، هذه نقطة مهمة جدا، ولكنه انعكاس أو مرآة عاكسة تعكس منظومة اعتقاد الإنسان ومنظومة القيم التي يؤمن بها الإنسان. ولذلك قيل قل لي بماذا تفرح أقول لك من أنت.
3: سبحان الله. نعم.
2: أنا أستطيع أن أعرف مشاعرك وأعرف معتقداتك وأعرف تصوراتك من خلال الأمور التي تفرحك.
3: يعني قضية الفرح مهمة جدا.
2: نعم. هو انعكاس لتصوراتك، ولذلك مصادر الفرح تختلف باختلاف مرجعية الإنسان وباختلاف عقائد الإنسان. يعني المادي يفرح بالمال وبالمنصب وباللذة. القومي يفرح بانتصار قومه ولو. نعم. كانوا ظالمين. صاحب الهوى يفرح
3: بشهوته.
2: المؤمن يفرح بالله، بهداية الله، بفضل الله، برحمته، بنصرة الحق، برجاء الآخرة. فهنا نفهم لماذا لم يسأل القرآن هل تفرحون، ما قالش هل تفرحون، وإنما السؤال الضمني هو موضوع الفرح. من قيمة الفرح تستمد من قيمة الشيء الذي نفرح به. ولذلك الفكرة هذه ملأ مش تكون تمهيد للاستقراء الذي سنقوم به في خصوص الآيات التي تكلمت على الفرح. احنا مهدنا وبينا أن الفرح فيه أمر فطري وفيه أمر مكتسب. الذي يكتسبه الإنسان هو ما هي الأمور التي تفرحه، كيف يعبر عن فرحه. من هنا نجد أن هناك أمورا أو فرح محمود يحمله القرآن، وهناك فرح مذموم يذمه القرآن. مش نفهم أن الفرح ليس مجرد قضية وجدانية فحسب، هو قضية عقدية قيمية حضارية سلوكية.
3: نعم،
2: هذا ما سنراه
3: في الحلقة القادمة سيدي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التبي.

علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي.

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربها. بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
5: الدرر العاشورية. الدرر العاشورية من مشكات النبوة درر تروى ومعان تنير دروب الحياة وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية. الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين ما شاء الله. لا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء جديد ضمن برنامجنا الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية. هذا البرنامج الذي ننتقي منه بعض الأختام الحديثية التي علق فيها العالمان الجليلان العلامة محمد الطاهر ابن عاشور وولده العلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمهما الله تعالى على بعض الأحاديث. هذه ثالث حلقات هذا البرنامج. كنا في الحلقة السابقة الثانية شرعنا في مقالة بديعة سطرتها أنامل إمامنا العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى حول مكانة الموطأ. حول مكانة كتاب الموطأ لإمامنا مالك رحمه الله تعالى، وصدر هذه المقالة بعرض تاريخي بديع حول تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما كان بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من محاولات ذلك، إلى أن تحدث بعد ذلك عن الاهتمام بتدوين ما صحت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ذكر ما كان من رتب الحديث، ثم بين أن أول من ألف كتابا عن شرط صحة السند هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وأن الموطأ أول تأليف ظهر في الإسلام. نعم، ذكر الشيخ الطاهر رحمه الله أن هنالك كتبا ذكرت في أن ابن جريج ألف بمكة والأوزاعية بالشام وغير ذلك، لكن كما ذكر وأيا ما كان ذلك فإن أول كتاب هو الآن موجود ومروي عند أهل العلم هو كتاب الموطأ. ثم بعد ذلك تحدث عن مرجع شروط الصحة عند أهل الحديث، وأن ذلك على ثلاثة شروط قرأناها وتوقفنا عندها، وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك تحليل هذه الشروط، ولن يكتفي بذلك رحمه الله، بل سيذكر تحليل هذه الشروط، ومنها يبين ما كان من اعتماد إمامنا مالك في موطئه على ما كان من تلك الشروط، حتى يخلص بعد ذلك إلى أن كتاب إمامنا مالك رحمه الله تعالى كان ملتزما بشرط صحة السند. أقرأ هذه الشروط مرة أخرى حتى نستحضرها، وإن كنا قد استمعنا إليها في الحلقة السابقة، لكن لكي نربط السابق باللاحق. يقول الإمام الطاهر رحمه الله تعالى: الأول، يعني من هذه الشروط الثلاثة، تحقيق أمانة الراوي فيما رواه، وتندرج تحت هذا شروط عدالة الراوي وسلامته من الابتداع. الثاني، تحقيق عدم الالتباس والاشتباه عليه، وإلى هذا ترجع شروط قوة تمييز الرواة ليعلم تباعدهم عن التدليس ويقظتهم من الغفلة. الثالث، تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ترجع شروط الترجيح عند التعارض. والشرطان الأولان يتعلقان بصحة السند، ما هما؟ ما يتعلق بعدالة الراوي والتمييز، والثالث يتعلق بصحة المتن، الثالث ما يرجع إلى شروط الترجيح عند التعارض. وقد نظروا في الأسباب الحاملة على وضع الحديث، الوضع يعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك مصطلحات من المهم أن نتعرف عليها أيها المستمعون الكرام، وأنا أحب لمن لم يكن من المتخصصين أو لم يعرف معاني هذه المصطلحات أن يتنبه إليها، لأن هذا مما يهمنا ومما يفتح أذهاننا إن شاء الله تعالى للتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعالم علوم الشريعة عموما. فهذا معنى وضع الحديث، الوضع يعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكذاب يضع الحديث، يعني يؤلفه ويختلقه ويخترعه. وقد نظروا في الأسباب الحاملة على وضع الحديث، فوجدوا أنها افتراء أو نسيان أو غلط أو ترويج أو تفاخر، فبنوا أصول الضبط على منع هاته الأسباب. والآن يحلل الشيخ رحمه الله تعالى ما كان من هذه الأسباب وما تفرع عليها من صنيع المحدثين رحمهم الله تعالى. فأما الكذب فهو شر الأسباب وأسخفها، لأنه يؤذن بالاستخفاف بالشريعة ولا سيما العلم بالحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ودفع هذا السبب بتوخي أحوال الرواة والفحص عن عدالتهم وديانتهم ونقد ظواهرهم وبواطنهم. دققوا كذلك أيضا في هذه المصطلحات، نقد الظواهر ما يكون من تصرفاتهم الظاهرة، وهذا يمكن الحكم عليه. طيب ماذا عن نقد بواطنهم؟ يعني ما كان من حقيقة إيمانهم، ما كان من فسقهم، ما كان من عدالتهم وتجريحهم، فيما يكون من أمور القلب، فيما يكون من أمور النفس التي لا تعلم، هي أمور باطنة، هذه لا تعلم إلا بالمعاشرة والمصاحبة والاختبار المستمر، حتى نعلم ما كان من دقة صنيع المحدثين رحمهم الله تعالى ونقد ظواهرهم وبواطنهم. فلا يقبل مجهول العدالة باطنا وهو المستور على الأصح. مجهول العدالة باطنا، نحن علمنا عدالته ظاهرا لكننا لم نستطع الحكم عليه باطنا، لا يزال مجهولا. هو لو كان معلوم العدالة باطنا لحكمنا عليه، لو كان معلوم الجرح باطنا وكان فاسقا كذابا وضاعا متروك الحديث لحكمنا عليه، لكنه الآن مجهول العدالة، هذا الذي يسمى المستور إلى الآن، يعني هذه كأنها رتبة بين ويسمى المستور. ولا يقبل، هذا تتمة الكلام، ولا يقبل المجهول باطنا وظاهرا بإجماع. جهلنا ظاهره وباطنه، هذا لا يقبل حديثه، نحن لم نستطع حتى أن نجعله مستورا بأننا رأينا ظاهره مقبولا وباطنه مجهولا، لا، هذا مجهول الظاهر والباطن. هذا فيما يتعلق بالكذب. وأما النسيان، وهذا كله من أسباب الوضع، وأما النسيان والغلط فهما يعرضان للراوي وهما متقاربان. فالنسيان كأن يشتبه عليه المعلوم فينسى أن يكون روى عن غير ثقة فينسبه إلى ثقة، يعني هو روى عن كذاب ونسي ونسبه بعد ذلك إلى أحد الثقات، فحينما نرى الظاهر فهو ينسبه إلى ثقة فنقبل الحديث بناء على هذه النسبة، لكن ذلك نسيان وغلط. والغلط أن يغير اللفظ أو نحو ذلك، ويتفاوت الناس فيهما بتفاوت قوة الذهن، ودفعهما بتوخي أهل الضبط من الرواة الذين جربوا المرة بعد المرة. هذا هو ما كان من صنيعهم رحمهم الله. أولا لاحظوا التوصيف، أهل الضبط، هؤلاء ضابطون لا يقع منهم يعني ما يمكن أن يقع من الهفوات أو الأغلاط. كذلك مع شدة ضبطهم لم يحكموا على هذا الراوي من مرة واحدة باختبار واحد، وإنما اختبروه المرة بعد المرة، وأعيدت عليهم الأحاديث وقلبت لهم، قلبت يعني قلبوا الإسناد، جعلوا إسناد حديث في حديث آخر وغيروا في الكلمات وبدلوا وقدموا، حتى نعرف ما كان من ضبطهم، وأنهم يعني بالاختبارات التي يراد منها نجحوا في هذه الاختبارات رحمهم الله، فثبتوا فيها وأتوا بها على وجوهها مع تجربة حفظهم ويقظتهم. ومن هذا النوع أن يروي الراوي الحديث بالمعنى فيغير المعنى بتغير اللفظ، وهذا القسم أشد الأقسام خطرا، لأن الناس عرضة للنسيان والغلط، ولأنه وقع من أهل العجالة وتلقته الناس عنهم فشاع بينهم، فلذلك كانت العناية بصرف الهمة إلى تمحيص هذا النوع أوكد وأولى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وأما الترويج فهو متابعة ما يرغب فيه الطالبون مما ليس بمفيد كمالا في الرواية، فالترويج يكون لترويج المذهب والنحلة أو لترويج المقصد. وهو سيذكر هنا يعني أن مثلا صاحب مذهب لو كان خارجيا كان شيعيا وجد حديثا يسند مذهبه، إما أن يكون وجد حديثا ضعيفا يسند مذهبه، أو هو كذلك أيضا يكذب بوضع الحديث، لكن كلاهما مما يكون فيه الترويج، فهو يرى ذلك حتى لو أنه رآه ضعيفا لا يحرص على تصحيحه ويقبله رغم ضعفه وأنه غير مقبول أصلا عند أهل الصنعة من المحدثين، لكنه لماذا قبله وتجاوز عن شرط الصحة؟ لأن هذا الحديث يروج مذهبه. يقول الإمام: وإنما كان الترويج سببا للوضع، لأن المروج قد يقتنع بوقوع الحديث على وفق مطلبه، فتصريفه موافقته لمراده عن نقده وتمحيصه. فإذا انضم إلى الترويج شيء من التساهل في الرواية ومن ضعف العدالة كان خطرا. ومن الترويج ما يسمى بالتدليس، مثل تدليس الأسماء بأن يعطي شخصا اسم آخر تشبيها، كأن يقول: حدثني مالك بن أنس، ويريد البصري الخارجي. وأحيانا يكون الاسم صحيحا أيها المستمعون الكرام، لكنه مثلا يقدم أو يأتي بالكنية أو يحذف اللقب الأخير الذي به يتميز، فالمستمع حينما يستمع إلى أول الاسم يتوهم اسما مقبول العدالة مقبول الرواية. يقول: وسمع سحنون، هذا من علماء القيروان رحم الله تعالى أئمتنا جميعا، وسمع سحنون رجلا يحدث عن ابن نافع فقال له: أنت أدركت ابن نافع؟ فقال: أردت الزبيري ولم أرد الصائغ. ف فوبخه سحنون وقال: ماذا يظهر بعدي من العقارب؟ العقارب الذين يفعلون مثل هذه الأفاعيل ويدلسون حتى تكون الرواية مقبولة بمثل هذه التصرفات. ومنهما قاله الحافظ أبو عمر في التمهيد: أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأخذ عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه بالواسطة، يعني سمع محمد من خالد عن زيد. فهو الآن ماذا يصنع محمد؟ يحذف خالدا، وكأنه الآن سمع من زيد مباشرة. هذا معنى ذلك، يعني كما أشار الشيخ الإمام رحمه الله: وإنما سمعه بالواسطة ممن ترضى حاله أو لا ترضى. فهذا مؤذن بأنه ما حذف الواسطة إلا لنقص تخيله فيه، غير أنه إذا كان من أهل الضبط اغتفر له ذلك. فدفع هذا، يعني هذه السبيل يعني من الترويج والتدليس كيف تدفع كما أشار الشيخ الآن، فدفع هذا هو ضبط تاريخ الرواة. ومن لقي منهم غيره ومن لم يلقه، نحن نعرف متى ولد ومتى توفي، وهذا الراوي الذي يروى عنه نعرف كذلك أيضا متى ولد ومتى توفي. هل يمكن أن يكون الراوي نقل عن هذا الراوي؟ هل يمكن أن يكون قد التقيا ويكون سن الراوي الذي الآن نسمع منه مباشرة قد التقى فعلا بمن يروي عنه، أم لم يكن هنالك لقاء وإمكان اللقاء بينهم لبعد الزمان وبعد الوفاة بين الوفاة والولادة؟ هذا ما يذكره الشيخ رحمه الله أو ما يقصده الشيخ رحمه الله تعالى كما أشار. ومقابلة ذلك بروايات أقرانه مع التوخي في ألفاظ التحديث، مثل الفرق بين سمعت فلانا وبين عن فلان، وهذا من الدقة، سمعت يعني أنني سمعت منه مباشرة، أما عن فلان فهذا لا يعني أنني سمعت. هذا كما حتى يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة أنفسهم لما يقول الصحابي سمعت رسول الله فهذا يعني أنه سمعه مباشرة، أما حينما يقول عن رسول الله أو قال رسول الله فهذا يحتمل أن يكون الصحابي سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الصحابة لا إشكال، لأنه في النهاية كل الصحابة عدول، فلو أن صحابيا حذف صحابيا مثله، يعني حذفه من الإسناد، فهذا لا إشكال فيه. الكلام كله عن من يكون بعد الصحابة. وأما التفاخر فهو اعتناء الراوي بإشهار مروياته حبا للمحمدة، ويكون بأمور منها الإكثار من الرواية، ومنها الاعتناء بتخريج الغريب، الغريب من الألفاظ والغريب من الأسانيد والأحاديث كذلك، أيضا الأحاديث الغريبة التي تكون فيها أحكام غريبة غير مألوفة، أي الذي لا يعرف. ومنها الولع بمحسنات الحديث، وكل ذلك وإن كان لا يقتضي كذبا إلا أنه قد يجر إلى التساهل في الرواية لتكميل ما به المفاخرة، لأن الولع بذلك يصير هوى ومحبة. فكان مالك رحمه الله شديد النقد في هذه الأنواع كلها، ونافذ البصر بسد مواقع الخلل والتهمة فيها. فأما نحو السبب الأول وهو الكذب، فقد بالغ في نقد الرجال من ثلاث جهات: جهة العدالة، وجهة أصالة الرأي وتمييز المرويات، وجهة اتباع السنة. قال سفيان بن عيينة رحم الله مالكا: ما كان أشد انتقاده للرجال والعلماء. وقال ابن المديني، وهؤلاء كلهم من المحدثين ومن السلف رحمهم الله: لا أعلم أحدا يقوم مقام مالك في ذلك. وقال أحمد بن صالح: ما أعلم مالكا روى عن أحد فيه شيء، يعني فيه شيء مما يمكن أن ينتقد. والمحدثون وإن قبلوا رواية أهل البدع في الاعتقادات إذ كانوا يحرمون الكذب، إلا أن مالكا اشترط في ذلك ألا يكون ذلك الراوي داعية لمذهبه، يعني هم يقصدون أن المبتدع قد نقبل روايته لأنه لا يكذب وأنه يحرم الكذب، لكن مع ذلك إمامنا مالك رحمه الله تعالى كان عنده شرط آخر ألا يكون هذا الراوي داعية لمذهبه، لأن ذلك يوجب له تهمة. أما نحو السببين الثاني والثالث وهما النسيان والغلط، فقد اشترط مالك رحمه الله في الرواية أن يكون الراوي من أهل العلم والمعرفة. قال ابن وهب: ما كنا نأخذ الحديث إلا من فقهاء. وشدد في نقل الحديث بالمعنى فقال: لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما جاء، وأما لفظ غيره فلا بأس بنقله بالمعنى، أما رسول الله فلا ينقل حديثه بالمعنى، وإنما بتوخي الألفاظ حتى بما يكون من الدقة. نعم، رخص في زيادة مثل الواو والألف في الحديث والمعنى واحد. وأما نحو السببين الرابع والخامس وهما الترويج والتفاخر، فإن مالك رحمه الله أخذ الحيطة لذلك بأمرين: بتزييف ما كانوا يصنعون، والحذر مما يدعون. ففي المقام الأول لم يهتم بشيء من التصنع والتحسن في طرق الرواية، فكان يكرر ما يقوله لهم أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: إذا أخذتم في الساذج تكلمنا معكم، وإذا أخذتم في المنقوش قمنا عنكم. الساذج الشيء البسيط، يعني هذا يعني كأنه تشبيه لما يكون من الجدار الساذج الذي ليس فيه نقوش وزخارف، وإذا أخذتم في المنقوش الذي فيه زخارف، يعني فيه أشياء غريبة، قمنا عنكم. وقيل له: إن فلانا يحدثنا بغرائب. فقال مالك: من الغريب نفر، نحن نهرب من الغريب. الذي يبحث عن الغرائب إنما لا يريد الدين السهل، وإنما يريد الأشياء الغريبة. وقال له بعضهم: ليس في كتابك حديث غريب. فقال: سررتني. نعم، يعني كأنه يقول: بشرك الله بالخير أني على الطريق الصحيح. هذا ما ذكره الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى من صنيع إمامنا مالك، بناه على ما ذكره من شروط الرواية. المقالة لا تزال فيها بقية من بين ما كان فيها من بقية تكلم الشيخ الطاهر عن الغرض من تأليف الموطأ، لكنه موضوع جديد، وهو موضوع كذلك أيضا مستقل عن الجزئيات التي كانت قبله، فنتناول ذلك إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الدرر العاشورية، الدرر العاشورية من مشكات النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية، الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.

جميلا عينا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني
2: برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه التهاني في القراءة السبع، مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي.
4: أهلا وسهلا بك سيدي، عيشك الله، يبارك لك إن شاء الله.
3: الله يبارك لكم سيدي. بتوفيق الله سبحانه وتعالى بدينا الحصة الماضية، اللقاء الماضي، شرعنا في فرش حروف سورة النساء
4: بعد أن أتممنا
3: فرش حروف سورة آل عمران.
4: أي نعم،
3: الحمد لله. ووقفنا عند أكملنا القاعدة رقم 2، وإن شاء الله اليوم ننطلق ونشرع في القاعدة رقم 3.
4: أي نعم،
3: من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط، وهي كلمة قيامة، من قوله تعالى: التي جعل الله لكم قيامة. روى الإمامان نافع والشامي قراءتها بعدم مد الصوت بحرف الياء، هكذا قيامة. وروى الأئمة الباقون بمد الصوت بحرف الياء، هكذا قيامة. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وقصر قياما عم عم، رمز الإمام نافع وابن عامر الشامي،
4: معناها قراءتان، إما قياما وإلا قياما.
3: نعم. القاعدة رقم 4 من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط، كلمة وسيصلون. روى الإمامان وهذه في سورة النساء فقط أيضا من الآية 10، روى الإمامان ابن عامر الشامي وشعبة قراءة كلمة وسيصلون بضم حرف الياء، هكذا وسيصلون سعيرا. وروى غير الإمامين الشامي وشعبة، يعني باقي الأئمة، بتحريك حرف الياء بحركة الفتح، هكذا وسيصلون سعيرا. وشاهد النظم الشاطبي نجده في قول ناظمها: يصلون ضم كم صفاء، الكاف من كم رمز الإمام بن عامر الشامي، والصاد من صفاء رمز الإمام شعبة. القاعدة رقم 5 كذلك من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط، كلمة واحدة، وإن كانت، من قوله تعالى في الآية 11: وإن كانت واحدة فلها النصف. روى الإمام نافع وانفرد بهذه القراءة قراءتها بتحريك حرف التاء بحركة الضم، فتكون رواية الأئمة الباقين بتحريك حركة التاء أو حرف التاء بحركة الفتح، هكذا واحدة. وإن كانت واحدة فلها النصف. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: نافع بالرفع واحدة جلاء،
4: أي بالرفع واحدة.
3: ولهنا قال تماشى مع اصطلاحي، وسوف أسمي حيث يسمح نظم.
4: أيوة،
3: موضحا جيدا معمن،
4: هذا سماه باسمه.
3: نعم،
4: ولم يرمز له بالرمز الخاص به،
3: صح، لأنه أمكانه النظم من ذلك. سيدي، القاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط، كلمة يوصي، من قوله تعالى: يوصي بها أو دين آباؤكم، في الآية رقم 11، ويوصي بها أو دين غير مضار، في الآية رقم 12. روى الأئمة ابن كثير وابن عامر وشعبة قراءتها بتحريك حرف الصاد بحركة الفتح، هكذا يوصى. وروى مثله الإمام حفص في الموضع الثاني غير مضار، ويفهم من ذلك أن الإمام حفص روى القراءة في الموضع الأول بتحريك حرف الصاد بحركة الكسر، هكذا يوصي بها. وروى الأئمة الباقون بكسر الصوت الموضعين. سيدي نقرأها للأئمة.
4: إيه يقرأها لنا.
3: نقرأها أولا الزوز معناته الموضعان للجمهور ما عدا ابن كثير وابن عامر وشعبة وما عدا ابن كثير وابن عامر
4: وشعبة
3: عاصم.
4: نوع عاصم هي.
3: إيش نقرأه لنافع وحمزة والكسائي وابي عمرو. يوصي بها أو دين آباؤكم يوصي بها أو دين غير مضار. نقرأه الحفص

0: اي بارك الله فيك، الوقوف على المشدد هكذا بدون لا تكلف
1: ولا تعسف.
0: ولا كثرة واحد، شو هذا؟ اي لا وضار ار شو
1: هذا؟
0: قال لك نبر نبر، مش شو النبر هذا؟
1: النبر هو الهمز واللمز، عاذنا الله منه.
0: سماش ما عندناش احنا في القراءات
1: صحيح.
0: النبر هذا قاعدة من قواعد النطق.
1: صحيح سيدي، هي قضية النبر لعلنا هو قوس يعني استجلب الآن. قضية النبر سيدي مسألة مستحدثة ومعاصرة،
0: استحدثوها بعض الشيوخ، هذوما نسميهم شيوخ أنا. مش علماء،
1: مش علماء،
0: لأن العالم لا يستحدث.
1: صح، خاصة في القراءة
0: في الحقيقة، خاصة في احنا نتكلم على كلام ربي.
1: صح.
0: معناه لا يمكن أن نستحدث شيء كما توا البسط ولا شنو كل هذا، والتعبير على طول المد بالحركات وبالسكنات وبالإشارات وبالرفع الأصبع، كل هذا مستحدثات استحدثوها أصحابها معناه. والحقيقة اللي هم أخذوا النصيب الأسد في الاستحداث هو الشام، علماء الشام، مش علماء الشام القدامى راهو، لا هذوما اللي تاع 20 سنة قبل هذا معاصر. التاريخ معاصرين معناه، استحدثوا ياسر برشا أشياء، برشا برشا أشياء معناه، ولو شادين فيها صحيح
1: للأسف.
0: ما يا ودي هي مستحدثة،
1: صح،
0: هي ما كانتش موجودة،
1: وأصلا لا نجد المصطلح معبر عنه في كتب لا التجويد ولا القراءات ولا غيره.
0: ما دام ما تكلموش عليها الأوائل معناه شيء مستحدث.
1: صح،
0: المستحدث يا أخويا اكتفي به نفسك،
1: صح،
0: ما تبداش تحب تفرضه على الناس. والله حتى في حتى نفتحوا قوس هنا، كانوا هذا مما تأكدت منه ونقول لك عليه ونقول للأخوة اللي يسمعوا فينا عبر هذه الإذاعة المباركة، كانوا عباد الله الصالحين، كانوا كثير من الأشياء يستحدثوها في حب الله، في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، في مدحه يبالغوا، أما يخفيوها كل الأشياء دي. علاش يخفيوها؟ على حتى على تلامذتهم باش ما ياخذوهاش عليهم،
1: صح،
0: لأنه قد يكون هو محبته المفرطة معناه خلاته باش جوز الروح وباش عمل شرب هذا ولا كلا هذا ولا اصطح ولا ردح. يقول لك لا ما نقولش كده، يسرقوهم كل أمور هذه، يسرقوهم معناه، يسرقوهم على شيوخهم معناه، مش هما يعلموهم، لا هما يسرقوهم، يسرقوهم ويخرجوهم أكل أسرار ذيك، يخرجوا علاش يسميوهم في مصطلحات التصوف يقول لك السر الرباني،
1: سر رباني،
0: أسرار ربانية، عنده أسرار متاعه هو معناه يقوم بها
1: خاصة به وليس عبادة يعني.
0: قد يغفر الله له نظرا للمحبة متاعه المفرطة، أفرط في المحبة حتى لين قال كما كفروا مثلا الإمام البوصيري قال لم يساووك في علاك وقد حال سنن منك دونهم وسناو، قالوا كفروه. لكن هو محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليته معناه يقولك الكلام.
1: صحيح.
0: إذن هكذا حديثنا قياس كما قوله معناه إنسان ماذا به، قالوا يعوم يعوم وينساش كساه. والله
1: استعلم في هذه مسألة النبر، لا أدري معناته أن هذا كان صحيح ولا غير ذلك، لكن ما رأيته في كثير من في بعض البحوث وبعض الكتابات في هذه القضية هو أنه في الزمن المتأخر وهذا المعاصر وقع تأثر بعلم الصوتيات بشكل أكثر من اللازم، يمكن بعلم الصوتيات، واللي هو علم الصوتيات في جانب من جهة جانب يعني سليم، وفي جانب نجم نقول هو متعلق بتطور النطق باللغة في اللهجات المعاصرة يعني والمتأخرة، فلا علاقة له بنطق لغة القرآن أصلا. فللأسف يمكن بعض الشيوخ الشيوخ قد أخذوا هذه المسائل اللي متعلقة باللغة العربية في اللهجات المعاصرة وحاولوا أن يطبقوها على القرآن الكريم من هذا الباب، لأن نجد قضية هذه النبر والضغط على مقطع في الكلمة من أجل إبراز معنى معين للكلمة نجدها في لغات منها أنشئ علم الصوتيات، كما مثلا اللغة الإنجليزية عندهم ما يسمى بالستريس، يعني الضغط على مقطع في وسط الكلمة أو في أول الكلمة أو في آخر الكلمة، نفس الكلمة نفس الحروف لما تضغط على وسط الكلمة يكون عندها معنى، لما تضغط على المقطع في أول الكلمة يكون عندها معنى آخر. هذا لا يوجد عندنا في اللغة العربية.
0: أي نعم.
1: اللغة العربية معناها يختلف بالسياق ليس بنطقها.
0: أي نعم.
1: فيمكن أن هذا الخلط بين علم جديد صح التعبير علم الصوتيات قديم جديده وتطبيقاته في اللهجات العربية، ومنين جاء هذا العلم في صورته المعاصرة أنه جاء من لغات أجنبية كما اللغة الإنجليزية وغيرها، هذا الخلط مع خصوصية قراءة القرآن نطق اللغة العربية يمكن أدى إلى هذا الإشكال اللي عانيوا فيه الآن.
0: أي مصداق قولك معناته فما عالم فارسي هو نسيت اسمه مش ذكرته اسمه عنده تأليف طاش زادة ولا طاش كبرى
1: طاش كبرى زادة صح
0: هذا أحدث برشا حاجات
1: الثاني عشر
0: وهو ثقافته معناها موسيقية
1: صح
0: معناها فخذها أطوال المدود خذها من علم الموسيقى
1: صح
0: لأن علم الموسيقى يضبط المدود معناها يضبطها بالحركات
1: صح
0: يقول لك معناها حركتين حركة ونص حركة وربع
1: صح
0: ربع حركة يمشيوا حتى بالربع
1: ربع حركة
0: أي.
1: ما
0: عندناش احنا التدقيق الكبير هذا الحقيقة هم تأثروا اما تأثروا بعلم الصوتيات اللي هو علم مستحدث موجود في اللغات الكل حتى في اللهجات لا تو لهجات انتوما في نابل مثلا وبنزرت والعاصمة عندكم مثلا انتوما تتميزوا فما حروف تعطيوهم هكا تعطيوهم شوية هكا ضغط وفي القيروان معنى عندهم ميزات هذيك لهجات محلية لا تدخل في اللغة العربية واللسان العربي بعيد عليها
1: صح واللسان العربي الفصيح اللي نزل به القرآن
0: ولهذا ربي اختاروا باش نزل به كتابه ما إذن لا ندخل ما ليس في العربية ندخلها ونقول هذه من العربية علاش أنا فما من قال أنا في الله يرحمه من قال أن اللغة العربية معناها مش ننطق بها كان القرآن لا القراءة قراءة القرآن مستمدة من النطق العربي الفصيح ولهذا احنا كي نتكلموا العربية زي نتكلموها كما القرآن كان الله يرحمه الشيخ محمد الهادي بالحاج معنا قرأ كتاب السكاكي في اللغة ويقول هو نقلا عنه الله يرحمه يقول أن العرب كانت لهم طريقة تاني في التلفظ بالعربية فما طريقة التخاطب اليومي وفما طريقة إلقاء الأشعار والخطب هذيك عندهم طريقة أخرى معنى مش كما يقرأوا هذا كما يقرأوا كما يتكلموا مع بعضنا مثلا يجي واحد يتكلم بالعربية واللي يقرأ بالإدغام والغنة والدرشنوة والإيام
1: هذيك فقط في الأشعار وفي
0: المجلس ما يش لغة التخاطب اليومي تو مثلا تقولوا يا ولدي هل جاء أخوك مثلا تقول له هل جاء أخوك ولا جاء أخوك جاء أخوك معناه هذاك خاص بالقرآن
1: صح
0: ربي إن شاء الله يدلنا للخير
1: آمين سيدي بهذا نقول قد أتينا إلى وقت الفاصل إن شاء الله نخرج فاصل قصير ثم نعود لنكمل قبل الفاصل سيدي الشاهد لم نقرأه.
0: أي قرأنا الفاصل.
1: الشاهد نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها بيت 589 ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا. الصاد من صح رمز الإمام شعبة،
0: والكاف
1: من كما رمز الإمام عامر، والدال من دنا رمز الإمام ابن كثير. ووافق حفص في الأخير مجملة.
0: أيوة.
1: وافقهم في الموضع الثاني.
0: وذكروا باسمه.
1: نعم. كيف كيف كما الإمام نافع في البيت اللي قبله.
0: سوف أذكر وحيث يسمع.
1: ونظمه. نعم. نترككم ونعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكافة المستمعين الأكارم والمستمعات الفضليات. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. سيدي، قبل الفاصل كملنا القاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف، حروف سورة النساء، وإن شاء الله نبدأ مع القاعدة رقم 7 من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء وفي غيرها من السور. الكلمات أمي في الآية 4 من سورة الزخرف، من قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب. أمها الآية 59 من سورة القصص، من قوله تعالى: حتى يبعث في أمها رسولا. فلأمه من الآية 11 من سورة النساء، من قوله تعالى: فلأمه

0: وقراءة هذه الألفاظ هكذا بكسر ضم الهمزة يكون في حالتي الوصل والوقوف في لفظ فلأمه، الموضعان من سورة النساء، ويكون في حالة الوصل فقط في سورتي القصص والزخرف، أما عند الابتداء في حالتي التعليم أو الاختبار بلفظ أمي وأمها في السورتين، فيجب نطق بحركة بهمس القطع متحركة بحركة الضم هكذا أمي وأمها. وروى الأئمة الباقون بضم الهمزة وكسر الميم في الألفاظ الثلاثة وصل وقف. والشاهد نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها في البيت 590، وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملة.
1: الشيء
0: شملة لا رمز الإمامين حمزة والكساء. سيدي نقرأه من المواضع
1: أي
0: وصلا وابتداء، نقرأه للأئمة ما عدا حمزة الكسائي الخمسة ثم نجيبهم. وإنه في أم الكتاب حتى يبعث في أمها رسولا، فلأمه الثلث فلأمه السدس. نقرأ الآن حمزة الكسائي.

0: فيه الثلث فلأمه السدس. ولما سنبتدئ أم الكتاب وأمها رسولة
1: إيه نعم،
0: لجميع القراء للسماء.
1: هو أمي، هو فما مناطق توا في فما بلدان معناها عربية يقولوا أمي
0: أمي
1: أمي، وعندنا إحنا في تونس يا أمي ولا
0: يامي. نعم.
1: ولا يا
0: نعم.
1: يا
0: نعم.
1: فقط
0: صحيح.
1: معناها هذيك لهجات أخرى ذي،
0: صحيح.
1: إنما أمي هذه موجودة زادة.
0: صحيح سيدي. القاعدة الموالية، القاعدة رقم 8 من قواعد فرج الحروف التي في غير سورة النساء.
1: أيوة.
0: فهو على مصطلح أنه يجمع النظير إلى نظيره.
1: أي نعم.
0: الكلمة أمهاتكم، مش أمي واحد، أمهاتكم.
1: أي.
0: في قوله تعالى من السور التالية، الآية 78 في سورة النحل، والآية 61 في سورة النور، والآية 7 في سورة الزمر، والآية 32 في سورة النجم. فكيفية القراءة بحسب رواية الأئمة القراءة السبع، روى الإمامان حمزة والكسائي بتحريك حركة الكسر في المواضع الأربعة في حالة الوصل فقط، وتميزت رواية الإمام حمزة عن الإمام الكسائي بتحريك الميم أيضا بحركة الكسر في المواضع الأربعة، هكذا أمهاتكم، مع الملاحظة بأنه عند الابتداء بكلمة أمهاتكم اختبارا أو تعليما فقد روى الإمامان حمزة والكسائي قراءتها مثل بقية الأئمة بضم الهمزة وفتح الميم أمهاتكم. وأما الباقون من أئمة القراءات فقد روى القراءة بضم الهمزة وفتح الميم وصلا وابتداء في كل المواضع الأربعة المذكورة، هكذا أمهاتكم. يعني عندنا قراءة الإمام حمزة أمهاتكم،
1: هذا وقت إيش؟ هو عند وصلها بما قبلها،
0: عند وصل بما قبلها. وقراءة الإمام الكسائي أمهاتكم عند وصل بما قبلها، وقراءة الأئمة الباقين أمهاتكم عند وصل بما قبلها، وقراءة الأئمة السبعة عند الابتداء أمهاتكم في الاختبار أو في أو في غير ذلك. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها في البيت 591، وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف، واكسر الميم فيصلاء. الشين من شاف رمز الإمام حمزة الكسائي، والفاء من فيصلاء رمز الإمام حمزة وحده.
1: أي نعم.
0: نعم سيدي، بهذا نكون تقريبا قد أتينا على وقت حصتنا لهذا اليوم، ولعلنا في الحصة الموالية نواصل إن شاء الله مع باقي قواعد فرش حروف سورة النساء، مع قواعد بعض الكلمات الأخرى في سورة النساء أو
1: إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله نترككم أيها المستمعون الأفاضل وأيها المستمعات الفضليات، نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني رحلة

0: ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني
1: برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص.